صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جمعنا. صباح الخير راديو تشاد من كل مكان، كل المستمعين الحالية معنا في داخل بيت الشواري، في التكاسة معنا، في الكارات معنا، في داخل المعطات للسفريات، نقول لكم صباح الخير. صباح سعيد للمسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا في مختلف الولايات التشادية، وبالذات معنا في داخل العلال، والحاليا معنا في داخل الأسواق قناة العاصمة التشادية عن جمينا. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي 94.5 أونما، إذاعتكم راديو تشاد دايما معاكم، برنامجكم بالقسم العربي على دارجي الصباحي، أيوم نكون سويا. لتاني مرة لتالت مرة نقول صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية التشادية. بالضبط حاليا معنا 75 دقيقة نعيشوها سوا، لكن فترة صباحية عشتوها مع زميلي طليبون بشير، هو كمان باللغة الفريسية والباريس، لكن تجو خبيب الهين. ونذكر المستمعين المهندس روبير أجدي في قدم الآلاف البيتون أمام الكونسيل، اليوم نكون سوا يخدمنا ويخدمكم قدام الألف البيتون أجدي، وهناك المنسقة والكردو دوبالوم دولوم غيوس، وكمان في متابعة البرامج من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. أما محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى، كل المستمعين أنتم معنا عن معكم خطوة بعد خطوة. 75 دقيقة تلقوا أغاني متنوعة، تلقوا البلاغات الصباحية، ممكن يسموكوا الدعايات، بعد الدعايات كمان طوالي النشرة الصباحية من عسرة التحرير، لو كان باقي بلاغات مفضلة نقول لكم، لو كان بلاغات ما فيها مستعدين عشان نتابعوا معكم لقاي نهاية البرنامج 8-15 دقيقة. شكرا، نقول لكم باي باي. لكن حاليا خلاص اني جاهزين عشان نشيل القياده، وابتداء مع اول فصل قناي الكان اختار لكم عيوم، وبالفصل نحدي ونحني لكل السواقين الحاليا قاعدين بيتابعونا.

الفنان عبد الله السنجمي. أها نقول فوق صباح الخير لمستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من قاسي من كلاسيم، قاعدين بيتابعونا من مندليا بالضبط، معانا من داخل جلندن، حتى اللي كان حاليا معانا من مساقيت من داخل قوي، وبالذات معانا من داخل فرشة بصفة عامة.

مجتمعنا الإذاعة الوطنية الشادية، نرجع نوقف الفاصل الصباحي طوالي نبدأ لكم ببلاغتنا عندنا لها. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد صالح طه محدي، هو كمان عند نجا في كارتشي مشاغا سيكسيون 3 إلو تراندي لو 5 ولو 6 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه نجا حقا عند المشكلة. يعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد آدم محدي بشر، هو كذلك عند نجا في كارتي مشاغا سيكسيون إيه لو 5 ولو 18، هو كذلك يمشي بأوراقه بكونه النجا هنت دي عند مشكلة. يعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد نور بركة آدم، هو كذلك عند نجا في كاركي دار السلام سيكشون 4 إلو 142 لو 1 3 5 ولو 6 ونف يمشي بأوراقه بكون نجا حقا دا عند مشكلة. يعتبر البلاغ دا ككونفيكاسيون. بلاغ هنا وفا الشيخ عبد الرحيم سعيد محمد عبد الله أمبيكا اللاغوني سعيد عمر ديليجي جابر جبرين بلاما آدم غومبو أجيت عبد الرحمن دنا جميل جبرين كاتاكاري محمد النكاتو والحاج حسن موسى جميل محمد بيو الحاج إدريس محمد إدريس محمد سعيد بلاما جبرين جابا ألغوني أبا قريس أتيم لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة حنا تشاد والكاميرون بوفاة حنا ولدهم وأخوهم ألغوني موسى عبد الرحيم إدريس أمبيكا الكان توفي يوم الاثنين بعد مرض قصير والصدقة بتقى اليوم يوم الثلاثاء في أدري. نكرر بلاق الشيخ عبد الرحيم سعيد محمد عبد الله أمبيكا اللاغوني سعيد عمر ديليجي جابر جبرين بلاما آدم غومبو أجيت عبد الرحمن دنا جميل جبرين كاتاكاري محمد النكاتو الحاج حسن موسى جميل محمد بيو الحاج إدريس محمد سعيد بلاما جبرين جابا ألغوني قريس أتيم لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة حنا تشاد والكاميرون بوفاة حنا ولدهم وأخوهم ألغوني موسى عبد الرحيم إدريس أمبيكا الكان توفي يوم الاثنين ودا بعد مرض قصير والصدق بتقى اليوم يوم الثلاثاء في أدري. المرحوم اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يصبرهم. نرجع نلقى زميلي روجوبير عشان يسمينا فاصل غنائي تاني، بعد الفاصل كمان نسموكم الدعايات عندنا لها، وبعد الدعايات لو كان نشر جائزة عشان طوالي تلقوا النشرة الصباحية من أسرة التحرير. الفنان محمد علي درسيلة نحدو ونقول فوق الصباح سعيد لمسلمين الحاليين قاعدين بيتابعونا، بالذات لكل الأحبة المحبين على الإيصال الوطني الشادية بدون فرس وكل الفنانين الشاديين. يا سلام، وين الوسيم؟ انت وسيم، انت كذلك وسيم. يا سلام، وبالذات لكل الأمهات اللي بيشوفوا إيالهم وسمين لهم. ما في أم تشوف سخيرة شنة، كل أم السلام. ما في حب حقيقي اللي تعرفه بالأم أو الوالدة زي ما بقولوا.

كان هنا جات الملياريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن. وزارة الصحة العامة والوقاية مشاركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: 17 دقيقة في داخل استوديو تروح عن الإذاعة الوطنية التشادية إرنتي. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل جلال حسين ناحية. أعزائي المستمعين في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح, والنشرة طوال نبدأها بالعنوان. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إكنو قبل أمس في القصر الرئاسي الممثل الخاص الجديد من الأمين العام كان منظمة الأمم المتحدة في دول أسوف وغرب إفريقيا يوسف محمد الأمين, وكلم معايا في التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمنظمة ومواضيع أخرى كثيرة ناقشوها. والوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد قدم أمس نقطة صافية عرفت فوقها بشدة التصرفات الما أخلاقيها القاعدين بكلموا بعض المواطنين في رئيس الجمهورية في المواقع التواصل الاجتماعي, وطلب من المواطنين خليه يلتزموا بالقيم والمبادئ السابقة. للعناوين وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بالملفات القاعد بسوية قسم من الأخبار في راديو تشاد بمناسبة عيد الاستقلال. الكان أنهت فوق بلدنا تشاد الفترة انت الاستعمار وبدت صفحة جديدة في التاريخ الحديث. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر يكلم لنا في الرموز الوطنية ومعناتها شنو. نتابع الربورتاج.
2: تشاد عرفوا بقى الدولة دا في يوم 28 نوفمبر 1958, ومن وقت داك دا تشاد قدرت مشت بخطوات تدريجية لقايت استقلال حناها في سنة 1960, وبمثل دا تشاد بقت دولة مستقلة تقود نفسها بنفسها, وبعد دا وافقوا في الشعار والرموز اللي بتنعرف بيا الدولة وبتفرقها من الدول الآخرة, عشان الرموز الوطنية دي تمثل أساسيات مهمة في الهوية الوطنية وتمثل التاريخ حن البلاد وسيادتها ووهدة حن شعبها. الدربو حن تشاد دا وافقوا فوقها سنة 1959, ودا قبل ما يوافقوا في الشعارات الرسمية, وده في سنة 1970, وبيدا تكون شاهدة في المسيرة حنبونا حنتشاد الجديدة. الدربو حنتشاد دا مكون من 3 شريط بيتولم, وهم اللون الزهري والأصفر والأحمر. التصميم حن اللون الذكرنا دا فكر بيا في المرحلة حن الانتقال للمرحلة حن الاستقلال والمحافظة لخصوصية الهوية الوطنية التشادية, عشان اللون الزهري دا بوصف لون حن السماء والألمة حن بحيرة تشاد القيد تمثل الحياة والأمل. وبما يخص اللون الأصفر كمان بوصف لون حن الحراي هنت الصحراء وترابة الذهبي البنتي, لون سمح للطبيعة الصحراوية القيد تميز شمال البلاد. وبما يخص اللون الأحمر كمان برمز لدماء حن أبناء الوطن الهم انضهوا من أجل الحرية والدفاع للتراب حن الوطن, إضافة للروح حن الوهدة والتضامن أم بين أبناء الوطن حن تشاد. وكل الشعار حن الدولة هو كمان وافق فوقا في سنة 1970, وهو درع ملفوف فوقا رموز توصف التنوع الجغرافي والبيئي حن تشاد. وبما يخص الخطوط المنقوشة في داخل الدرع دا توصف بحيرة تشاد, والحراي القيد تطلع كمان ترمز فجر جديد ومستقبل مشرق للأمة التشادية. وأيضا الغزال الصحراوي دا يمثل المناطق حن الشمال, والأسد القايد في الرمز دا بيمثل جنوب حن تشاد, ودا بوصف الوحدة حن التراب الوطني رغم التنوع حن الأقاليم. الرموز الوطنية دي تمثل قصة وطن يتكون من خلال تنوع الجغرافي والبشري, إضافة لتجاوز المرحلة هنت الاستعمار, ودا بأكد استقلال حن البلاد وسيادة البلاد من جانبها تربط بين تاريخ البلاد والتضحية حن الشعب من أجل مستقبل أفضل. الرموز الوطنية دي عندها مكانة مهمة في القلوب حن التشاديين, عشان قيدة تجمل المدارس والإدارات والمؤسسات الحكومية والاحتفالات الوطنية والوثائق الحكومية. الرموز دي تكون موجودة وبارزة وتكون شاهدة في هيبة حنا الدولة والقيم المشتركة. الدرابو حنا تشاد والشعار الوطني والنشيد الوطني بيساهموا في ترسيخ الروح حنا الانتماء والتفاخر بالشعور حنا الوحدة أم بين المكونات حنا المجتمع التشادي، وذا من خلال التضحيات الجابة الاستقلال حنا البلاد. الرموز دي قيدة لم الشعب التشادي وفي الاحتفالات الوطنية والمناسبات الرسمية والرياضية الكبرى الرموز دي تكتسب الانتماء حنا الشعب التشادي ويفتخر بيا الشعب بعز وبوحدة المواطنين حول القيم الوطنية والانتماء للوطن.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنو قابل أمس في القصر الرئاسي الممثل الخاص الجديد عن الأمين العام على منظمة الأمم المتحدة في دول الغرب ووسط إفريقيا السيد سويف محمد الأمين. في المقابلة كمان حج معايا في التعاون القائد بين بلدنا تشاد والمنظمة انت الأمم المتحدة وكلموا معايا كثير من القضايا المهمة. حج هو بمر
3: بلدنا تشاد قاعده تلعب دور كبير في بني حنا علاقاتها المشتركه مع الدول، وفي دا جات الزياره حنا الممثل الخاص الجديد للامين العام حنا منظمه اوني في وسط وقرب افريقيا السيد سويف محمد الامين، ودا في جانب رسمي بقوي التنسيق وبقوي العلاقات المشتركة ولقة الملمة البقت أم بين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو والدبلوماسي سويف محمد الأمين. هجوا الطرفين في القضايا هنت الأمن ومكنين الاستقرار لقدام في المنطقة، وكمان كلموا في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في لاك تشاد وفي السلم الاجتماعي والمقعد سوا، وكمان هجوا في التحديات الإنسانية اللي بتخص الرفيجي القاعدين داخل البلد، وبلدنا تشاد اتحملت الوضع هنا الرفيجي. وفي دا السيد سويف محمد الأمين جدد التزام المجتمع الدولي وقال هو مع بلدنا تشاد الهي بتجاهد في حققين الاستقرار والأمن ويواصل في قدمين الدعم الإنساني اللي بيحتاجوا الرفيجي الجو من السودان أو حتى الجو من الدول الجيران.
4: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا لأنني تم تعييني حديثا ممثل الخاص مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية، فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين، فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
3: نذكركم بكونه الممثل الخاص الجديد للأمين العام هنا منظمة أوني في وسط وقرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين، عنده خبرة دبلوماسية طويلة وخدم قبل دا في منصب الوزير الخارجية في جزر القمر وبيجي رئيس بئسة الاتحاد الإفريقي الانتقالي في الصومال، وبلد كلا خدم في مناصب هنت القيادة في بئسات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأوني في مالي والدارفور.
0: قدم أمس الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئة أحمد تنبدو محمد كان قدم هني في العاصمة جمينة نقطة صافية في النقطة الصافية، أعلن الفتحان هنا الدورة العادية الثانية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي بتبدا يوم الاربعاء يوم 5 اغسطس 2026 كان خطوها تحت موضوع الهمبولات انت الاداره العامه التشاديه في مواجهه انت التحول الرقمي. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
5: مناسبة ده يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير بانيليست يكونوا في خلال هنا 15 يوم يناقشوا في الموضوع بشان يواصلوا في النتيجة النرفوع للرئيس هنا الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزيام سيسيون هنا للسنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون بشان عندنا وفد كبير من الجزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دور الثاني هنا 2026. عشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة ده اندليا نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا تشات محمد إدريس دي بيتنو يخط كل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
6: الوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد خاسم شريف محمد كان قدم أمس نقطة صافية هنا في العاصمة من جنبنا خبر فوق الرأي الوطني بكون في تصرفات ما أديلة وخير أخلاقية قادم بكلم بعض المواطنين والرؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بكلموا بانتقادات وبسوها في رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في المواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نسمعوا للوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة في ميكروفون هنا راديو تشاد.
7: في قوانين هنا تشاد ده شوية نادو ديفاماسيون. أنت كمواطن كان جورناليست كان رئيس الدولة كان أي مواطن حتى أنت كان ما عندك خدمة جاي في مزارع كان أنت إليفر عندك دروا نادم كش أي رك قدام ناس مانكيلك ريسبي أتندر دينيتي هناك ده قوانين هنا تشاد ذاتك ينتج دروا عشان تبرتي بلانت كونتر سيت بيرسون. يعني نقول شنو ديمقراطية ده زخليها جو شو قال بيك ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك مواطن يقدر ديبوزي بلانت كونتر نادم. البروكيرور دولار ريبليك القايدة يقدر نادم قايش تو مالي بريزنال ريبليك ده هو ذاتك يقدر يشيل ريسبونسابيلتي اجا يديبوزي بلانت كونتر نادم. طب استريما الدولة كله غفرمان ما قاعد تلزي عشان نقول شنو خليت شاديان ده الرئيس الدولة هو أول نار ديمقراط ده. يدور الناس يكسبريمي ناس يخلوهم يهاجوا يسمع فكرهم شيء كمان ماشي عادل ده ينتم بوسيبيليتي لشان شو خلنا ندوره. نهسه مع للأسف ماشين في ديزوردر كله. هو بريزنال القايدة هو ما يدور أفوكا. برنامج أبوكا كرانينا، برضو على الدكتور برنامج دبس أبوكانو، ما أي نارم جمع يبقى أبوكانو برنامج. الحكومة قاعد عند المينيستر دور قاعدين، والمينيستر هنا جوسيس كل قاعد في دولة، وأي ديبوتي ده ناس انتخبوا في الكونسكريبشن عنك، أنت ديبوتي أنا يغلب ميشيل ده، أنا مدينة جمينا، وفي جمينا كل عندك أرندسوما، أنت ديبوتي أنا ماتيمان، أنت ديبوتي أنا مسرو، أنت ديبوتي أنا كومرا، يعني هنا للأسف أن كونستات كأي واحد يقوم هو خلاص ديبوتي يجي في أي سوجي، ديبوتي ما سناتر. هم مش يا تو بيجوا مش الشعب أوردينر يا أو في رجوس سوسيو يجتمع بيناتهم ده كله كمارس هل شغل ده يقف. أنا كناطق الرسمي للحكومة خشم الكلام هو ما دين بنا هجو ما كلام نخاف من نارو نعرفه نكتبه نقدر نموبيليزي ناس بهجو أني الناس رسون صابر ما نادم واي جبرنا يلزنا نهجو ندورنا هجو نهجو وقت لأننا ندورنا هجو أني الناس رسون صابر ما أنا أيوه في فرق بين أنت تكريتيك الجوفرنما شغل المجلس يعدل توري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي دشنا دشنا حصل ما تقوم تشتى ما جبائر الناس ما تقول تغيير رئيسنا الدولة ما تقول تغيير نفر تدور نو ده كمين في عاداتنا وتقاليدنا في ريليجيو حقنا سواء كنت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذاتك نعرف كان يهجي دخلي يهجي بكلمة الحكمة ما تقول تحرق في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنمات كي أي واحد بيجي اكسبير في مكانه.
6: السمو تدى الوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد خاسم شريف محمد. في الآونة الأخيرة قاعدت بن شافي في العاصمة من جميعنا الوتائر الكبار البنات البنقلان التراب بيقن كثيرات في الشوارع والشيء ده قاعدت بس إجباد المواطنين في داء الزميل حسن موسيسيان كان سواء روبورتاج نتابع.
8: قاعد ينشاف في العيامات العقيرة في العاصمة من جمينا زيداننا عدد كبير من السيارات البنقل فيها التراب المعروفة ببينات ودا قاعد ينشاف في بعض من الكرتيات اللي عندهم خدمة عن البنى في وسعان هنا العاصمة عن جمينا والأهمية القاعدين يقوموا فوق السيارات في النقلين هنا المعدات هنا البنى في المشاريع الشكشك حنت الخدمة نشاطات قاعدين يقدموها السيارات البينات القاعدين يسببوا أضرار لبعض من المواطنين والبيئة وحتى في الطرق العامة وصحة للإنسان. نديكم مثل كثير من العربات البينات البنقل الرامبلي والتراب والسياكة ما قاعدين يغطوا عديل تلقى الوحدين يغطوا بالبعش الخفيف ولا الآخرين يغطوا بالستارة والوحدين ما قاعدين يغطوا مرة واحد ماشين كبس وده قاعد يسبب دفقين عن التراب ولا الرامبلي ولا السناكة في الجترون وقت حما مارقين من الكارير أي البكانات اللي يشولوا منها التراب ويودوها لزباينهم. لكن تعال شيف عجب العجائب بعد من الشوارع الرئيسية عند العاصمة عن جمينة القطرونات انقطت مرة واحد من التراب ولا السناكة. نديكو اكزامبل شيل من شارع هنا قاسي وحتى تعال رومباين هنا دوبل فوا امشي شارع هنا رومباين غزالة وحتى رومباين حمامة وكثير من الشوارع هنا العاصمة ودا قاعد ينشاف شيء ما عديل بالعاصمة في حركة حنت المرور التراب والسناكة القاد يدفق في القطرون دا قاد يسيء عجاج ويعثر في صحة المواطنين خاصة الأطفال الصغار وكبار السن ويعثر في الجهاز التنفسي للإنسان. التراب المكوين في القطرونات قاد يسبب خطورة للسكان خاصة سياد الموتيات يسبب لهم حوادث عند المرور. الحكومة بذلت جهود كبيرة مرة واحد في العاصمة انجمينا في الدلين هنا كثير من الشوارع بقت قطرونات وبنية تحتية من أجل راحة السكان بيدا كله تلقى بعض من أصحاب السيارات البينات ما قادين يهتموا بالإجراءات عند السلامة النظافة في نقلين عن التراب ودا قاعد يعدي في تلفان عن القطرون يشوه البيعة العامة وكل السلطات المعنية خليه يشولوا مسؤوليتهم للبينات عند النقلين التراب عشان الواحد كان شال التراب ولا السناكة يغطي عديل ما يخليه يدفق في القطرون خليه يحترم خوانين عند النقلين عشان الواحد كان خالف يفرض له عقوبات صارمة ودا حفاظا على النظافة العاصمة وسلامة المواطنين.
6: شكرا للزميل حسن موسيسين. أعزائي المستمعين الساعة 7:30 في استديو راديو تشاد خلاص بإذا كمرت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح وفاتتنا النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبيد نو قبل أمس في القصر الرئاسي الممثل القاس الجديد الأمين العام أنا منظمة الأمم المتحدة في دول الغرب ووسط إفريقيا سويف أحمد الأمين وكلم معايا في مستوى هنا التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمنظمة الأمم المتحدة وفي مواضيع آخر كثيرة كان ناقشوها. ولا وزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد قدم نقطة صافية رفض فوقها بشدة التصرفات الما أخلاقية الما أديل القاعدين بوجهوها بكلموا بها بعض المواطنين في رئيس الجمهورية في المواقع التواصل الاجتماعي وطلب من كل المواطنين خليه يلتزموا بالقيم والمبادئ الصحيحة. دي النشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم حاج هواد مر حسن موسي حسين وقدمت لكم أنا بشير مربشير بمساعدة عن المهندس أقدير وبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيل وفي

أشاق لزال وطني الجديدة 94.5 أنما مرحب بكم مجددا لتاني مرة نقول لكم صباح الخير الرباط ما تابعتوا وسمعتوا النشرة الصباحية مع زميلي بشير عمر بشير قلس نقول لكم نتابعوا الأغاني الصباحية بعد الأغاني كما ممكن في ملاحظات نقدمها لكم أنتم المستمعين نقول لكم لتاني مرة أهلا بكم نرجع ونسمع بعد الفنان محمد علي درسيلة أحمد الريح مع المستمعين بالفاصل ده نقول فوق الصباح الخير لمستمعين حاليا قاعدين يتابعونا من داخل العاصمة التشادية وضواحيها بالذات لمسلمين حنا أنقرة بوكورو وبيتكين أهلا بكم أكيد الفصل ده يودكم بعيد لكن نقولوا ده من واجبنا عشان نسميكم وأنتم المسلمين كمان تفروا معنا بفرحة وسرور.

أريف بنية تقدر دنيتك تقدر كلمات لحم عني مع الفنان أحمد الرية. قال بنية أشقلي كيف ما تعشك، لكن العجيب قال خير منك ده ما مقدر ما له، يعني الحياة كده تجبرك وتخليك دايما تهيب الما بيحبك، لكن تتمنى اللي بيحبك كان حبيته وجف وقته كمان يكون أحلى. نرجع نوقف الفنان أحمد الرية ونلقى الفنانة أمال بيكوس أمال كوستي، وبعد طوالي نرجع ونواصل مع المستمعين في ملاحظتنا الصباحية. روكوبير جدي قدام لا لافال بيتون من الإزالة الوطنية الجديدة.

معلش الفاصل ما جهز انا عمل كوستي طوالي سمانا فاصل خليج صباحي وبالفاصل نقول كذلك صباح سعيد لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا نرجع ونقر لكم واحد بلاغ مفطل عندنا له الاداره العامه المتابعه للوزاره انت الاصلاح الاراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حسن صالح عند نجا في كارتي اللوبيت سيكسيون دي يلو 54 لو 57 ونف يمشي بأوراقه بكونه النجا انت دي ونجاته دول عندهم مشاكل يعتبر البلاغ ده كوفيكاسيون. نكرر بلاغ الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حسن صالح إن نجا في كارتي اللوبيت سيكسيون دي يلو 54 لو 57 ونف يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النجات انت دول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده كونفيكاسيون. نرجع ونلقى زميلي رجو بيري سمينا فاصل غنائي تاني من الفنان الراحل الحاج أما بيكوس بعنوان أمي ونقول بالفصل لصباح سعيد لكل الأمهات الحالين قاعدين بيتابعونا وبزال للمرضيات صباح سعيد لبنغالي حالين قاعدين بيتابعنا هو وأسرته وبالذات هناك للزميل عبدالله يوسف ونور الدين أنت وأسرتك نقول لكم صباحكم خير صباح سعيد بن فارس

لا عمي عمي يوم جيعان عشيني يوم عطشان تزكيني أمي أمي. نوقف الفنان الراحل الحجام بيكوز بيتكلم عن الأم، فما في يعني في الحياة أقلى من الأم. أسأل الزول اللي كان فاقد أما ما شاف أي واحد، أسأل اللي كان فارق أما أسأل لحالة كيف. ده كلام تاني، كيف انت ما دامت حي أمك حية فوقت انت قاعد قدامها، كيف ما تدنقر لأمك؟ كيف ما تطلب منها السماء؟ كيف ما تطيع؟ كيف ما تسمع منها؟ نقول ما عديل. فده بعد من الشباب ده في أقولهم العجيب، وهذه ما نقول الشباب، وهذه كبار السن وزاد اللقائد عند إيال، لكن كيف يرجع لأمه؟ كيف يطيع؟ كيف يخدمه؟ كيف يرضي أمه؟ من الصعب. الأمه كان سوت لك ممكن نقوله جزء منه ما تقدر تسيله، ده اللي رب العالمين يكفيه، لكن بدا الأم تدور منك تلتفل لها بس، تقعد جنبها ترضيها، معناتها تسمى منها. في ناس جعلوا أماتهم كأنها ما أمهات، فالكلام ده خطأ. أمك دي مهما شنو أمك، بس كمجنونة معناتها كمشوتينة أمك، كيف ما نشغل لأمهاتنا؟ فنرجع ونطلب دايما من الشباب وبالأقص لبعض الناس وحدين ولأخوتنا البنات ما بسمو كلام عن أمهاتهم، فالكلام ده ما عديل. خلينا نرجو ونقرب رجلنا عن أمهاتنا، نقعد تحتهم فنلقوا السعادة، وكل الحياة دي يعني نلقوها بيتنا. ممكن نقوله لو كان أمك راضية لك ده كل شيء يكون لك سهل، حتى لو كان مالك الشيء كله أنت في حياة سعيدة. نرجع أجدي نسمة فاصل قناية

تاني بعد الراحل الحجم بيكوس نمشي لإبراهيم حسين. يا سلام خبر، يا سلام. الفاصل ده قبل ما نسمع نقول صباح الخير لزميل هناك أبو بكر عبد الكريم عادري من باركونغو بريزان، صباح الخير هناك للنسيبة حجرة شايب عبد الله مؤمن انت وزوجك الحاج ادم، نقول صباح الخير. يلا النسيبة دار السلام عبد الكريم عفوانا من داخل دنبي، نقول لكم صباح الخير ولكل المستمعين جدو هو إيسا موازين، صباح الخير انت وكل الأم حتى معك علين قاعدين بتابعون. السلام وين تودوا؟ وين بودوا؟ أجدي ممكن نسمع الفاصل بعدها.

بود وبقول نجمة نجمة وين بعدوا عالسنين الماضت والسنين الفاتت متين تعدوا. كلمات لحمة عنما الفنان إبراهيم سعيد أو إبراهيم سن بقول لنا يوم فارتنا الحبيب من الحل شالو. وده حقيقة شيء ده كان شاف كتير بيجي في ناس كتير ما عجبها. لو كان ما نصيبك ما يكون نصيبك. أي يا أجدي نوقف إبراهيم حسين نرجع نسمع الفنان المضرب السوداني الفنان أبو أرقي وقيت.

دفن طلبات قبالها كده ما تقدر تلعبها. جست كورة أنا زمان ده كمان في تريد عجيب فيل زي ما بقولوا كل شمس. القجي ده كمان خلي بس صوف مليان دلوك أنا زمان ما مش لاقينا ناس. نقول الصباح الخير صباح سعيد لكل التاكسيمان الحاليا قاعدين بيتابعونا عبر الإذاعة الوطنية راديكات إيرنتي من أونما. قال محمد كن الشوك شغنا صباح الخير أحمد محمد دركب أما سنفيل أنت ما ناكت يلا كلنا سوا أجدي

دايما بقول فرحنا الليلة سحرنا الليلة عشانك لكن عيونك ناسانا. تسلم يا أخ أبو أراكي بخيت. بعد ما استمتعنا وسمينا كلمات حساسة كلمات لها معاني كلمات تفرح لكن بس للبعرفة سيما كلامنا. أجدي استرا موسيقى كريدي كير ولا كيف؟ ما عجبا كل ما مستحيل أني معكم بس وده حالات ما زميلك جنبك ما بيدك سالة بتوصف

نقول صباح الخير هناك لخديجة كمان نادي مرسالة. صباح الخير انت وصلتي هلا دوبا لوم تا كمان ديديكاز لك انت شرف صباح الخير

0: أكيدي روغوبير بعد ما سمعنا فصل صباحي هركان الشباب عن أمريكي بي شباب عن الردينة وشباب عن العاصمة بصفة عامة بذات شقوة وهناك من باري كونغو. أكيدي ممكن نسمع فصل خناي الثاني الحال جاي لكن نلقوا بعدين. تسلم سخيري في السين لكن في الصوت ما أديع أيمان الشريف تسلمي. آها ده كمان إسبيسيال للسواقين أنا البيس
1: الكمونة خضرة الليمون
0: وبالذات هناك لمسلمين

أيمن الشريف قالت عبا ما يزور وادينا، لكن أنا خلاص زرنا الوادي، كيف ما نزوره؟ المستمعين زايريننا عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. كل بداية لحن حي المبدن يكمل ولكل شيء لك وعجل. يا الباريس كمان بقولوا لير سلير عبر لير سنف لير. ده بوصف لنا وكنا المحدد لنا معكم تك تكمل أو انتهى عن اليوم الصباح يوم 4/8/2026 يوم الثلاثاء. وإذا كان الأمر عافية نوعدكم إن شاء الله في تنشيط جديد يوم الخميس بإذن الله، نفس الموجة نفس المحطة، أظن ما يكون معي نفس المهندس روغوبير أجيتي قدام للافال بيتون أمام الكونسير المهندس الكان ربطانا وخدمانا ويخدمكم، وهو معكم دايما قدام للافال بيتون أمام الكونسير. أما بعدي يجوكم زميلي دوبالوم دلوم قايوس يشيل القيادة، أما معكم أول مايك محدثكم جلال حسين يحيى بفضل إذاعتكم إيرنتي من استديو 3 خدمناكم خلال 75 دقيقة وفوق كمان لقوتو البلاقات والنشرة والدعايات. ما بس نقول لكم باي باي، لكن نقول لكم قيلوا عافية.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراحة هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراحة هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراحة التجميل ده سمع ويؤدل مسهر الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا الجراحة التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن الجراحة التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة.
0: ممكن تعرف لنا جراحة التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلهم؟
1: الجراحة التجميل ده هو ما بيوحدها الريباراسيون التقويم، يقول له بالكلام العربية جراحة التقويم، وفي نهاية كمان جراحة التجميل. الشيروجية التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراحة التجميل ده بس قابل يتوليزي أيضا في جراحة التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيد. وشنو جراحة التجميل؟ الجراحة التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص مثلا واحد يجي هو آفي تشانغ يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانة ولا عن خشمة ولا عن الديدة ولا عن بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا نسيسه جراح
1: والله نسيسه جراح عن التجميل لا يعني

0: الكلب بيجي كبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي حنا جلدنا ده يعني جاب أجس دونك يعني الجراح حنا التشميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس حنا والإليا جيس ولا كنزة بوردة ولا ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية والناس وادين يعني هم متخصص كما فرحانين في أسبح حنا جلدهم يعني كيف بس عافي هم متر تشان لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحانين دونك يجو يقول يا خي فلان عنده بكان كده ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني
1: جبجو هو ده ما عنده خطوره
0: لا ما عنده اي خطور ما لا كم عنده خطوره مالي انا نجره لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خسر وقال نعمل لك جراحة ده سيك خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك
1: وفي وده هنا جراحة تجميل في شات ده شنو أوضاعك عنين عندي لك شات كي جدين سولهم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم الوجب سواء التجميل مش الكبيرو وكي وشات ده كمان يعني مش شنو كي
0: أنا شات ده قلنا جيجو لديت كتير جيجو ده لي ننقصو أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاعتهم وجه في دارهم واللي حياتهم هنا أي ما يوم جاي وجاي ده ذاتك يقع لهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان هنا الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر هنا مركة دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما عجبهم بيجوا كلها قانا نغسلهم وعندنا كاتنين ثلاثة هنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدر كبير وشافتها في شوافة ده ديدا سخير لي صدر ده ما يعني جا سوا سوا كلها نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على بس نشولو ونصبولها في ديدا ليزيد أو بالبروتيس وعندنا أيضا يعني حنا البطن كلها البطن الكبيرة كلها ننقصو وعندنا يعني حنا الوجه حنا الوجه يعني ما أجزة بعدين والوجه تشيده كلها قبنزل قبنزل كان في منخر شدوجي فوالا وشنا كل جبنزل الجراحه ده يساعد بس يطلي في مكانه فوق وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا اخي دكتور عنده ولا شل في ده قال لي شفنا ما عجبني ننقص عليه كل ننقص له وجف ابي وادين يجوا جفهم كبير من هنا الى هنا كبير بلين كل يجوا كل ننقص لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قاعده ده عند الشام بس اكيميلي هنا مانتون انا والده وعند الشام بيتي كلها غنى نغسلهم والفوسيد هناك نسموه كرياسيون عن الفوسيد هي بانستازي محلية بس ايوه نسولها نقرا واهين في جو انا جاي وجاي والادانة الديكولي ناس وادين ادانهم اللي يقعد كولي مع الراسهم ده ديكولي مرة واي مش الله كلها يجو نعدلو لهم والراجين السماء حنا الوجه كام بميكرو نيدلين و بي ار بي ايضا
1: للوجه ده يخليك
0: يكون جن نقول له انتر جيمي يعني. اي شباب
1: ودكتور في اوين حقنا انا شاده شنو يخليهم قاعدين يفكروا في جراحه التجميل هل دقت هنا المجتمع الانين عايشين فوق ولا هم بالرغبه هنا يدوروا يسووا تجميل
0: يعني الدنيا هسه ما اخبار رقبه يجري فوق فوق أني ناس عالين كده ما عندنا استاتستيك نقول ما لا أوين ده جايجو ده شندا ودول جايجو شندا لسه ده عندنا بعدين عندنا سنة بس وبسنة ده كل ناس كتير كده سبيسياليتي جاي هنده ما يعرفوا يعني كتير ركي يجو ده شن شافوا حاجة واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا بعدين ده يجو ده يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلو فوق الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي جورا شان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هنا أنا تشد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شروجي أنا تجميل دونك أوين ده كم جو بس أنا التجميل لا يعني هم بس بينافسون كي شالوا قرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوزي au contraire la pression sociale il y a daram parce que société a gina dama elle reste traditionnelle quand même
1: كيف ينظر المجتمع التشادي لكل الى جراحه التجميل يعني المجتمع قلنا ان التشاد جاي شي في كيف كيف جراحه التجميل
0: انا ما انتراش يعني رابور اللي جيت معهم ده يعني في مكان خدمه ولا في البيت ولا في مكان هنا العزومه ولا في سال هنا الاسبور لو كان في الاوبيتال هنا جت شيف الجراحه التجميل لا بوزيتيف ما يعني
1: وفي تدخلات حاليا في التشاد هل انتم قاعدين توفر امكانيات تقنيه لتكلفه عن الجراحه التجميل
0: ولا ده المشكله تخلف الكوده هي الكوده انا التجميل لبس ناس كثير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله

0: انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتهت الكوره خلاص بتني نمشي ما يجي هسه المشكله ما يكون بارتو لو كان في مغرب في مغرب مكان اللي نجرينا ده ولا في تركي ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتر ما يجي اي
1: وبدل نادم تركب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش عندما اخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كل تسي
0: اي اي والله ده بس ان يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انت جوتو وشنو ده مال الديفيزيون هسه انا الريبورتاج اللي يعرفوا بان يعني التخصص ذهني كل قايد
1: ومشي الجراحه التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سواده علاجك كيف انا منتي عافك بتجي سويت الجراحه التجميل وانتك دواء شنو يصير لك مضاعفات مره
0: شيء بالجراحه بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قايد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون اللي فيه لكن الكومبليكاسيون دول هم مدوقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار السرار كي من جينا الحمد لله ما وجدنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيسيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون اللي خافوا ده الانفكشن ولو كان جا كلها انفكشن بعدين ننطو انتيبيوتيك انا يعني تشيله et puis ça va aller complication la akhirina al mari patient al jara il est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit wallah c'est vrai sur toutes les opérations dans la kin ana ma farhan donc nzudu ou nangusuda wada takola complication al gadin ou tu so haja waya di ziada min al patient da huma idora dol kula complication gadin lakin complication al dol la c'est rare anin ke min badena le cal at wala 10% al seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكرة بس
1: وما هي المخاطر الجسدية التي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطورة كي يعني يتدخل في الجراحة ده بشكل عام كي
0: أي. خطورة تنين بالنسبة للبنجة للأنستيزي ده وخطورة الثاني بالنسبة للجراحة كي بنفسه الانستيزي ده خطوره ده يعني عشان انت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروك بدون بنت ولا يبقى فالا دون خطوره انا البنت لكن الاكيب هسه حقنا هناك انا البنت ده اكيب ديناميك مره وايد انا من جد كما شفت كومبليكاسيون انا الانستيزي كامل كما شفت من جد هسه عندي سنه وشهرين ولا ثلاثه شهر انا خدي مام ده والله اكيب كويس مره وايد بالنسبه للبنت جا انينا انا ريجليسا ما نعرف اوبيتو اخرين لكن في الاوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سي اتش ده مشكله انا الانستيزي ده سي ريجلي نقدر نسلك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعه ناخذه فوقك شيء سيج ما في ده ثاني جروب انا الخطور بالنسبه للشيرجي بنفسك وهناك ده كمانيني انينا قبال ما نسول العمليه ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكله البوسيبل يجيك ده ده ده ده ده والمشكله دول انتو ببرسنتاج انا ده كل برسنت كل برسنت كل مشاكل ما جاي هو سوف انا كما قلت لك فوق من جينا لك في كاهنا الجراحه التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده جاي ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدر نلقوا حلال ايضا
1: وصلنا لنهاية حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجراح
0: بأن هنا قدمنا الجراح على التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتيو ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا يعني طول الناس آخرهم خليه القرص ده انجكتيه في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا
1: شكرا دكتور حسين أخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة أعزائي المستمعين أعزائي وطني جمهورية تشاد إلى هنا نصل إلى نهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإعداد تقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

السلام عليكم. ساعوزية دقيقة مرتطو زي كارا ديكيات استترغيني ساعوزية دقيقة مرتطو زي مصربر خزال فايا لارجو موكانم دقنا مسكوري دقيقة عندركو لابارتان دانا كجيكي دانانا كجيكي اما ديمران دا غريدي اسامفل چكان شكر ترك ان ديمران درو رجي دانتين حسن عليفا كابين تكنيك دا چنانا كراكنا فيدل كار ميكرا دا چنانا كار سالي محمد سالي Saga ke karakna fidel ngerdere do na ke ndel mara labra fatra.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقيت روح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية شنال سي منتعبي جري لنجمي دي ترور تر قروني سالي محمد سالي السي كامري ختي ياباناشي دورنا دلا درازني تتارميل بني ترونيا رو تلاتني رو سو نفرتاين بار دبريو تيري ترمشني تزيرينا فيني غجي دانتين ديليغاسيون اليفا كابين تكنيك دوب سادي كراكنا فيدل نغالي ستوديو انتي استوديو موتني روند سيو مونسي عمر ادريس عمر ناني جامينا كم سلام كسكولو دي اسم جامينيغي دي جيجر كورونغ جيجر سيرو كارموتو ترنان كلمات كامور ترنان افريكي ترنان عالم دي اوتون اسيا دي اوتون امريكتي استراليا مساء الخير مساء النور كابين تكنيك

شكراً دكتور روح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دتريو قنية دوما جدي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغايس شونال سي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا رو تلاتني روسو نفرتاين باردوبريو تسيري كرمشني رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو تاغا أونغاوا ممثل خاص إن سكرتير جنرال إن أمم المتحدة إن أفريق دانة تتوينيا سويف محمد الأمين ندامني ترئيس دولنا أورنكولو تدي على أخند أوتو دان دولة جات منظمة بوندين أمم المتحدة عشان دي أمنين دي كتو نغال ترنان أفريق تيدة تيلنين وكا حارب كندوغي إرهابين جنة بصفة عام دي أوتون سرد إن لكتشد ونون مشاكل إن رفجي جنة ولا لاجين جنة دي أوتون كام سبب بلدتي إن دولة جنن ننكو أورن دوغي عشان كونغن دوغي حلال رومي نفرتا دي كوردان زتنن saba njamena oko malama malama dortane de teline malama adia in par duburyo tsuri karmashine majlis de tonye conseil économique social culturel et environnemental ndamni achan idarange idare in chadde janib inu khassa kho jihaz de telen numérique de teline وقد ملام نكتم مهم عند أورنيا تاغ بروا رئيس إن مجلس دتلينة أحمد مبودو محمد الواقع كالواقعين دلا تملام عند ملام عند دتلينة ملام عادية مهمين كخاصة خو حكومة إن دولة تشادة قالوا قصين ده أدرن زري دوغنة جهاز دتلين نمريك دتلينة عشان يعني فرسن دي اونغنيا رئيس ان مجلس اللي نكت مهم دي اورنينن يعني وفوك كخصا خو نقاش دي كناقش كندوغ دبلوماسي دي دولة تشاد تو دولة كويغني مجلس دي تونيا اداغن دي ان مجلس ان كونسي ايكونوميك سوسيال اي انفيرونمنتال دي تيليني ان جزائر ندامني و ناقش كنغار كولو Nindala ministre in communication de don korin ha komune Gasim Sherif Mohammed alwa qaya dala janib anin dala tu imeng de tri tarangardida okhmani da ngal shabaka de telen réseaux sociaux gnen ministre Gasim Sherif Mohammed akatka eli koron de tri orignan janib kor didin de tri ndel do bo dawlunti garde roñi bu kelinya garde jiri dog jik dog registre ga ko elinyen ministre akatka eli garnen nu wuk chingida unun ya ngalida bo dawlene bi sifa am o janib nindala
تتي توزن شفل إن دولة إن جدة رئيس كالخينج دا و دولة متك تري أرني ديدانن نن يا وقتشينج دا ونن داني دا ياكو إن أون مسؤولين ينين عشان كان كومن كور سورة كور خالبات دي تري ترنيا نغال ريزو سوسيو والدر نغال شبغن دي إمان تري اندوخون كور ديدا دوك ديتنن بو دولنه يانن يعني يا إلي ديكيلي لكن مسؤول بو ان دولة مسؤول بو ان دولنه جيتنه ياكو كين بكو غار دي دوك جتغا كو كيلين يانن غارنن وقتشينج دا وداني دا وتسفل ان دولة جاد لازم جامانغ كي ينتارا غارد كخساخ ديموكراسيين اخو احترام ديموكراسيين ايلن غار ديب كين بكتار ترونيان ن ديموكراسي غدا احترام ان حقوق ان ديكل غني احترام ان تشاتين تكول رمتك يعني قاسم شريف يا بده مون دي كروين حكومه دوجتي يا بده دانن قاسم شريف محمد كخبر امان عشان لازم غارد ناب كو دوغي غال شبكه ديتيل ني لازم غاردي وفق غاتني نخ ترخينغد كاي خ غاردي كو كوتس مون مشاكل لي غارتابو كاي خين اوخ فايد غاتني نن دانيد كترك رئيس دولني ك كنتكين تار دوك جيتي نيا دانيد تاني مينستر الي فخر خ دوك كور سنتي فخر خوك دون جانج سين دي ترين جانك نغال ريزو سي سوغنن تكورس غارتيدا نندلا بلغ ان حكومه دك خصاخ نمبر 00 فيني ان هاما اس جي بار دي جي سي دي دي ام ان بار دبليو سي ري كارماشيني مسائل غن دي ان راديو غن تلفزيون غن دي تيلور تتارنا سارني اوت اوتوريتي دي ميديا اي دي لوديو فيزيال اماني ليدي قال وقود دي غانغدين ديغنتري اينيني و تري ترانغار ديدا كقصاخو جانب خبر ديدني كور ديدني يعني قال ريزو سوسيون غند تيليني والدلا صافنغ دي انو ان ليني دي تيليني ان تليفون غني كقصاخ شبكه شبكن دي تري ايليني با نندلا لازم يعني كفخر كون دوك نجانغرنتي كفخر كدو كورنتي كور سورو كورو جريدا وتري ترنيا قال مواطن تشادتي قال مؤسسين دولني متك ان جمهورين كتري ترن دوغي كورنن اخو ماني دا كورو قلبات اما الي لازم قال مجتمع ان جريدين دي اوتنن ديغني ياكل كوزر كور متك جاك نابنغد الا كورنت دوب دانن دي دوب بون دي eligni ne u jakko knom ngal dop in lainti getene ko drog mun kol khongde inu in sahafne kanu garfine uto rasmiyan lazim yakko ke ihtaram ko kol khongde in qanun de eligni ne haman khabar kha imngde okon khibirne sahafnge lazim hurinte in sahafnen uto jire ihtaram in laine ولازم دين كباتو دوب ديتيلين ريغل ايتيك ديتيلين ني جيونتولوجي غندي كخساخو ناب انسافني ناب انساف جريدني ناب انسافن تري اورني تري كايخير غال تلفزيون غنتنن اوكو دوب ماتك ديب كود كاف مون لاينن نن يا كالكن ديغني كويغت كان ديغني دا و دينن اخبار دي كالكن ديغني كاو يعني كخساخ دولني garnen yani kolo amantri sabar khabakha lakin imngatri tarangarde ndokhni ya ko inbuk tara inbuk koro inbuk bininin ni ya wukhchingda nen dani da aman talab kumun imnge lazim ko koron to dob danen de elen egal de telgne la kol khigen ko batte dob danene o khabar kha imng ko ngal kor jirinti kor surnen ndokhni da tar njamena romato nafrata in parturio sirikar machine rais inamane asayda halime asadia ali moxaso degiga sikar machine nashar zain troine in ro talatne roso nafrata in parturio sirikar machine denjang nashar dalan dubelem telem goisa

معلش مخصصو دقيقه سكر مشى انا لله وانا اليه راجعون مرنغتي موسى محمد اللامين محمد الدودو ابراهيم رمضان كنفوت كولنيل جدو ادم جرما كوماندان ابكر محمد بلا دكتور حسن محمد بلا كولنيل انغاري اب ادريس سوسال ابديسي جدو دونغوس حالاتا عبد الله دونغوس حالاتا ادمو محمد سليمان علي محمد سليمان محمد حجار عبد الرحمن حجار جدو حجار تنجنتو ابو دوشا محمد حجار محمد صالح حسين بن ملالا نوري ابا عيسى عبد المجيد ابا عيسى احمد حسن فكي برما حسين فكي برما حسين اخو حسين ملالا مريم كنفوت فاطمه حسين ملالا فاطمه نايم ادم ابا ادريس هارون ابراهيم مريم ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم دونغوس ابراهيم موسى ابراهيم عمر ابراهيم محمد علي تنغيتو باي عبد الله ابراهيم ابراهيم قدوج ابراهيم فن ابراهيم حليم عبديسي مريم عبديسي رنمت تنجمينا كوكونزي مود غني دي كاو دنغورو ابكر بيا محمد ادم جرما عبد الله هارون تنجنتو عبد الله جاجين حسن عيسى شايب كمفوت ام شيخ ادريس رنمت كنتون اتيا اماما كمفوت علي ادريس ابراهيم ادم فاطمه عبديسي شيف دي كانتوين مود غني شيخ محمد موسى رنمت كنتون بيرالا مود غندتون بيرالا كومكا تشوتشوي مان تشرني نانغرو علي غويمو تشريتا داسنارا زامبيدي كول جنو ميرسي ودولو مردوا كوما amondo tuyo in munre o rondre kaltuma kamfut de kusu dunyine kam kaltuma kamfut guso taga ro itnene ro romoto nafrata in bar dubri sir kar machine quartier dar salam jari dar salam tarbein marhum ko nya kaltuma kamfut marhum la kafakhnya modgund lak wala khar sobre musa mohammed alamin mohammed adudu ibrahim رمضان كنفوت كولنيل جيدو ادم جرما كوماندان بكر محمد بلا دكتور حسن محمد بلا كولنيل انغاري ابا ادريس سوسال ابديسي جيدو دونغوس حالاتا عبد الله دونغوس حالاتا ادمو محمد سليمان علي محمد سليمان محمد حجار عبد الرحمن حجار جيدو حجار تنجنتو ابو دوشا محمد حجار محمد صالح حسين بن ملالا نوري ابا عيسى عبد المجيد ابا عيسى احمد حسن فكي برما حسين اقو حسين ملالا مريم كنفوت فاطمه حسين ملالا فاطمه نايم ادم ابا ادريس هارون ابراهيم مريم ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم دونغوس ابراهيم موسى ابراهيم عمر ابراهيم محمد علي باي عبد الله ابراهيم عبد الله ابراهيم خدوج ابراهيم فن ابراهيم حليم عبديسي مريم عبديسي رنمت كنجمنا كوخنزي مود غندوتون كاو غورو بكر بيا محمد ادم جرما هارون تنجنتو عبد الله هارون تنجنتو عبد الله جاجين حسن عيسى شايب كنفوت ام شيخ ادريس رنمت كنتون اتيا اماما كنفوت علي ادريس ابراهيم ادم فاطمه عبديسي شيف دي كانتون مود غني غارين مود غني شيخ محمد موسى رنمت كنتون بيرالا مود غندوتون بيرالا كومكا تشوتشوي مان تشرني نانغرو علي غويمو تشريتا ندزنارا زامبيدي كول جنو ميرسي ادولو مردوا اموندو كوما تيو ان روندري كالتوما كنفوت دي كوسو تاغا رويت نيني روماتو نافراتا ان بار دبليو سيري كار ماشيني كارتي نجاري دار السلام تربين مرحوم كونيا كالتوما كنفوت الك افاقني مود غندلك وعلى اخر صبر ساسون دكي سيريو شكرا شكرا دوب سادي كرانا فيدل تك تك تك ريسي régie d'antenne délégué Hassan Alifa cabine technique Doubsadi Krangna Fidel donc micro on tire on sur mon c'est Omar Idriss Omar Kamchot Kiti Lionel Monsarne quoi que c'est jing jinga merci la fi kogi kogi sengi saram chuman failer jo besada ati cabine technique

0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كلك خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سواء عملية، ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرقو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها ادوار كثيره، من اهم الادوار الكلى ده يصفي الدم، الاكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للانسان وجزء واحد اخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد نشربه كتير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلنا أشيلنا في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينال، يعني عندها دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه، وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج، ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى ده كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى، والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه. دول ينادوهم انسفاس الالبي، يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجناه ده خلاص، هو ده بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده الا يجون علينا في كاخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه بدنا نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص لقينا وزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يقدر غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة، والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عند 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكوك، كان نادم مشيت مكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم، يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمع مرضان ده خلاص نلقى عنده فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الجالج بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل
1: الكلى؟ نعم، في بعض الامراض هنا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه، سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان دي كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها، يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده، مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربال الطفل ده يسوي له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده، فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى، مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده، والقلب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين الفاصلة اللي عندهم بالي كله كان ما عالجوا عديد وسووا لهم أنيميا وخلاص ما يقدروا علاج كتير، ده كله كتير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى،
1: ناس اللي بركده تقول لهم شنو؟ ناس بس يعني بحجوا، واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي يوصفه كلى، جاي يوصفه في الكولون عندهم مشكله هضم، عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين، وجاي يحطوه في الكلى، وبعدين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام، يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفع له، بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له سكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجة نسوي له إيرو سكانر ذات في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له سكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دراك يمرق لنا وينشاف وشيك بس أنت كان مرض حقه ده عرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنساني ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كله مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انت انا وشغل ده العمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرات ما عندهم كلى وينتم دوانا كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالك كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشعر ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردر ناسيونال دي ميديسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عند فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردر ناسيونال دي ميديسين لشاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردر كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقينا يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قاعد نضغط على أي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز هو
0: شكراً لك سادة المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على حسن المتابعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستمعون الكرام، أهلا بكم في استديوهات أنماء أمة تيمان في برنامجكم من الواقع. برنامج من الواقع، نستضيف في هذه الحلقة السيد موسى عيسى، رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، ونتحدث معه حول دور الذي تقوم به الفدرالية من أجل تنظيم الرعاة والمزارعين بولاية السلامات، وما هي الإشكاليات أو الصعوبات التي تواجه الفدرالية. أهلا وسهلا بك أخ رئيس الفدرالية.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دارين تقرين الفدرالية دي قد تشتغلوا من متى؟
1: نعم، قبل ما نلحق المسافة الفدرالية في مستوى الولاية، كان يعني عندنا جمعيات في مستوى الديبارتمان، أنا بحر أزوم، وعندنا إنيو أنا بودية وإنيو أنا حراس. بعد ده لمينا وكوننا الفدرالية سنة 2013.
0: طيب، يعني كيف العمل قبقى؟
1: أن الفدرالية أسست ده عندنا مشاكل تخص الرعاة في بداء بكون تقونا عشان نقوى قويين.
0: شنو المشاكل اللي بقت حتى جات سبب لتكوين الفدرالية؟
1: بالفعل يعني كان زمان الرعاة يعني قاعدين بس هم شاعتين يعطوا كلها مشاكل. عندنا مشاكل الصحة للبهايم، في اللحظة الأخيرة عندنا مشاكل بين البقارة بين المزارعين، ده من سبب المشاكل اللي قلنا إذا ما توحدنا وكلك جمعنا وقدرنا نسوي التوعية نظمنا نفسنا ما قادرين نقدروا نحلوا مشاكلنا القاعدة. ده السبب الخلانا بكون لمينا أسسنا من الجروبمات، جينا الإنيو ديبارتمنتال دول، حتى بعد ده جينا وصلنا في المستوى الولاية للمشاكل بيننا وبين أهلنا المزارعين، قلنا خلينا نسوي توحيد عشان نقدر نفوده المشاكل وصحة مالنا، وحتى في مشاكلنا مراحلنا منازلنا كل المشاكل اللي فيها دي إذا سوينا توحيد والحكومة قدرت أدنا تسريح بأسباب ده قادرين خلاص قادرين نحل مشاكلنا.
0: الفكرة هي تأسيسك جاد من ياتو الأول نادم كي فكر أن تسوي الشغل.
1: بكون أول ده أيزول فين عند جمعيات وكل شيء قاعدين نقرب الناس عن الإلفاش، هم المكلفين بالثروة الحيوانية الفنيين. بعد ما قاربناهم وكل شيء وطرحنا لهم مشاكلنا، قالوا إذا ما توحدتوا وقدرتوا وقعدتوا كان واحد ما تقدروا، يعني زول واحد ما يقدر يحل مشكلته إلا تسوي توحيد وكل شيء، وأنين الفنيين نكون من جانبكم والحكومة كل من جانبكم ممكن تقدروا تفودوا المشاكل.
0: طيب سيد موسى عيسى، رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، خلاص الفكرة جاد والفدرالية كونت، شنو الأمل القطب من فوق الفدرالية في ولاية السلامات؟
1: يعني الفدرالية أول شيء بقت ما التنظيم بيجي قمينا بالتوعية ما يخص المشاكل اللي تجي بين البقار وبين المزارعين، كوننا لجان يعني تحل مشاكل البقار والمزارعين، لجان دقاق سوانا يعني التوعية في أي ديبارتما، في بحر أزوم، في عبودية، في حراس، واي جمعيه كوميتي انا الجيسيون انا الريغلمان انا الكونفيلان اليفير اكريتور سيجي انا الكولوار دي ترانزيمازا، قدروا يعني هم بيراقبوا في المراحل لان ما يحرطوا في المراحل المزارعين، ما يحرطوا في المراحل، ما يحرطوا في المنازل في الموارد، حتى الرؤات كل نسولهم توعيه دائما يسيروا في مراحلهم، يوردوا في مكان مواردهم ويمشوا بينزلوا في مكان منازلهم، هم كل ما يتلفوا بينهم وبين اهلهم المزارعين، وحتى ما قدر الله حتى لو كان شغل حصل كله يعني هنا قاعدين يسووا التوعيه الناس تكون الجانبين تقول تهت شيخ الفريق وشيخ الهلة هم سوينا لهم التوعية يكون هم الموتير عن الأمل الشيف دي فيلاش مع الشيف دي فريق، يعني هم عدلاء وينادوا الناس الكبار والناس الفقراء وكده الناس الساجد يلموا وكان في شيء كله يحلوا مستوام، وإذا انفاتهم كله ما يجيبوا يحلوا مشاكلهم بعنف، دائما يحلوا بطريقة سلمية وأهلية، وكان شيء فاتهم اللجنة قاعدة كان طوالي بينادونا يعني ناس اللجنة طوالي نجوا نقاربهم وكان شغل بيستوي نجوب، كان الشيف ده كانتون أو بكان اللجنة أو بكان الإدارة، بأي مشكلة كان دائما نفتش الحلول السلمية.
0: طيب أنتين نموذج كيه أنا مشكلة واحدة بيجت وأنتوا في الفدرالية أو في اللجنة قدرتوا حلوا دوك نموذج أنا مشكلة كي.
1: كويس نديك يعني مشكلة أخيرة مس حصلت يوم 11 في شهر 11 في قوس أويش في كانتون حيمات، مكونا بات زراعة مال أكلة، قدرنا أن إحنا ناس الفدرالية واللجنة نحلو المشاكل، وفالحمد لله يعني عندنا يعني السنة جابوا لنا يعني ناس مكلفين بالمراحل والمنازل والناس يعني من الدركة أن الرؤى الجننتي معهم مشينا سوا وقدرنا للناس ده لميناهم ومشكلتهم دي هناك ما قدرنا يعني متفقوا كله قدرنا جبناهم وكل جينا قعدنا تيت وحليناه في شهر 11 ده بحل سلمي وكل شيء وببساطة والناس دي كلها فرحانين وكملنا وشتينا عافيه.
0: يعني هل انتم من بدوتوا خلاص قد تخدموا والامور دوروا تحل المشاكل ده؟ هل المزارعين والرعاه جاي يلتزموا بمكان الخصص لهم يمشوا، والمزارعين هل جاي يلتزموا بمكان المال ينزل فوقه والبجي يقطع فوقه والبجي يشرب فوقه؟ ما بهرتوا ولا حس كل العمليه دي مستمره؟
1: لان باطن المزارعين اصلا كلهم ما قاعدين يعني بيحترموا المراحل، وباطن البقار كلهم ما كلهم منهم بعض كله بخلوا مراحلهم بتلفوا برا من المراحل. هي كشعب وكل شيء منظمين نسوي التوقيع، لكن في الماضي بعد ما نجوب الزول الصور غلط نجوبه للإدارة زمن ما فيه يعني تطبيق رسمي عشان الناس الإنسان التلف بالقانون يلزمه أو يعاقبه عشان ما يكرر. فالحمد لله السنة ما مجيه أنا الجنرال الدليجي أنا البروفنس سلامات الأسا قايد هو بنفسه قدر يعني بقت جاء ولمانا بكوننا أي زول يحترم المرحال والمنزل والمورد طول المزارين حتى الرؤات قلت يحترموه، وإذا زول ما احترمه كان فلا بد يجروا فوق القوانين هنا الدولة القاعدة. فالحمد لله السنة ذكي يعني قدرنا مشينا بشيء ما شاء الله، وكان زمن نسوي توقيع ساكت، لكن السنة قدرنا سوينا شلنا البنتير نسوي الباليس بروفيسوار. كان زمن المراحل عندنا المشاريع او سواء الحكومه تجي تسال لنا باليس، الباليس من رب جوه كان عنده مشكله مثلا زراعه قريبه او حل بسوي لي باليس، في الخلا ما بسوي لي. بدل كده ده كل زمن كان نلقى فوق صعوبات زياده، السنه بمجيئنا الجنرال اللي بعد افكار الادانه وتوجيهات الادانه قدرنا شلنا بنتير البكان ما قدرنا عنده باليس، نقدر نسوي في المراحل ده يعني باليس بروفيزوار ببنتير احمر تلصوه في الشدر، لان للمزارعين كله يحترموه والبقاره كله يحترموه، وفي نفس البكان قاعدين نسوي توقيه عشان البكان عند بنتير ده الجانبين كل تحترمه، حتى المزارعين كل أيده قالوا زمن فينا التوقيين بتمشي، لكن ما عارفين المنزل كم كيلومتر، ما عارفين المرحال الماء عند باليز ده ما قدروا ميزوه، لكن السنة قالوا نظام القمينة بيها بالهام بيجي سمح.
0: طيب سيد موسى عيسى أنينا قال نسمع يومين ده في الحلة بالنسبة للرحل، الرحل بيقولوا من قمه من الشمال هناك جو قريب في أراضي هنا سلامات يعني من 35 كيلومتر ما دلوا إلا في طردة واحدة هناك اسمها لبن.
1: صحيح السنة دارتنا ده في مكان مراحل اثنين نفس مرحل هنا لبن ده، عندنا مكان وسط الناس فعلا زرعوا فوقه. هسه امس المشكله اللي حليناها دي كلها في مستوى حوالي هنا لبن في قوس عبيش، قدرنا يعني بقت مضينا اولها جاء وسوينا التوقيع وكل شيء دلينا نزلنا وقدرنا فكينا. السنة دي فيه النهاردة الأول الناس الجودة اللي يقوى الصعوبات دي، لكن أسأل الناس الجو أخير ده يعني مشكلتهم دي انحلت. حتى عندنا ناس مرحال هنا قوز مابلي البعد بالبون هنا قوز مابلي الناس بصوروا من الطريرية وبعض منهم ده مش الدلة لحد في القياس حداد، القياس حداد اللي الطريرية بيساوي بالأقل 30 كيلو وغيلة زيادة. بدل كده قدرنا جلسنا يعني ناس اللجنة ومع الشيف دي كانتون ومع الأسكر الأمني قدرنا يعني عند المنزل هنا الواق قدرنا جينا وقفنا فوقه، والشيف دي كانتون كله الله يبارك أدانا يعني مساعدة مثلا يعني سيما وحديد، قال لنا واجب الواق ده اللوكاليزي رسمي من مكان الواق والليط الرياضة كان طار ما يفوت 10 كيلو ممكن نادم كان صار ساعتين عشان ينزل هو كله يرتاح. بعد هدى عندنا برنامج الثاني عندنا منزل واحد بنادوه هنا كوبا أركلا كله قريب هني مكان الكورس أنا الخيل ده ده كله عندنا فوق النظام كان ربنا وفق كلنا جهوزه هدى كل واجب منزل ده رغنا فوقه وسوينا كل شيء. أكون السنة الثانية كان ربنا درت الله جاب الضئينة ده تاني المشاكل دي نفودوها، وصحيح قبل ده أشياء زي جا في السابق ده يعني قاعدة
0: يعني هسه حسب المفهوم حسب التوضيحاتك يعني المشاكل دي في البدايات، لكن اللجنة في الناس الجايين ورا ده معناتها خلاص انحلت يعني من الفدرالية دي قمت قد تخدم الحمد لله ولاية سلامات بصفة عامة بتانا المشاكل هنت المزارعين والرعاة دي بقد ما فيها. طيب شنو المشاكل كل قد تواجه اللجنة يعني ما يخليها تمشي قدام وما يخليها تتطور في عملها اللي هي قد سيدة؟
1: فالحمد لله يعني اللجنة من أسست سنة 2004 في الوقت التالي يعني مشروع واحد بنادو المبهايم أول مشروع جهني، وبدأ يعني هو ومع الحكومة والسلطنة كل القنوات دي اجتمعت وأسسوا اللجنة. في الوقت التالي يعني اللجنة دي يعني في مساعدة تجي من تجاه المبهايم حتى باعت خيل وباعت يعني عدتهم معدات، وفي كل شهر وقت البروجة قاعد يعني بيجيب قروش 60,000، وحتى يعني هنا الأعضاء هنا اللجنة منشوكوا 200 ماشين ما شاء الله، لكن دينا فترة البروجة بعد ما كمل القروش بيجي مع فيها وكل شيء. يعني جات فترة 2006 وجاي حتى حصلت المشاكل. يعني هناس اللجنة فكرنا وجينا قاربنا الحكومة والسلاطين قلنا خلينا قوموا بالمسألة دي. وكد ما قمينا في بعض من الإداريين ما بخلوا اللجنة بتخدم زمن. مرات تلقى السوبريفي واحد بيجوبه بخلي عمله للجنة بدل يسائتها. هي اللجنة دي بكون هي بتساعد الحكومة لأن كان الناس عايشين عافية. ده الهدف عن الحكومة اللي بتدورها. بعض من السوبريفيات وكل شيء هم ما بعرفوا المراحل ما بعرفوا المنازل. الزول من الرؤاة أو سواء من المزارين منايه الجقالة بقبلوه وطوالي. يعني ما بخلوا الناس دي بنتمشي. وحتى كان جينا كلمنا وكل شيء يعني ما في متابعة للإنسان الغلطان ده وقوه في غلطة إشان سنة آخر ما يتكرر. بعد اللجنة حتى يعني عندها مادة ما عندها بتخدم يعني باتجاه يعني ماديتها الخاصة نتشك يعني اللجنة بس تشك قروش 500 أو 1000 عندنا موتوك حلالك أو كم موتان قصر أن أجل موتات اللجنة تمشي لأن من قدات حتى الفنانسي مادة ما عندنا شيء خلاص أنهنا بس قاعدين ندبر بنفسنا. مشينا مسافة لما أمس الله يبارك مجيهنا الوالي الجنرال اسمك بعد ما لمانا ووضحنا لصعوباتنا المبطة خلينا نمشي قدام لأن لا عندنا دراجات ولا عندنا يعني مادية ولا فنانس شيء ما في. بدل ده الله يبارك وفكر وصور لنا تنظيم داخلي في لبنا بس وقدرنا كي يعني لقينا شغل أسا بسيط أسهل يعني قاعد بيساعدنا. ده الأسباب زمن كان قلت الفنانس ما قلت الموتات قلت الدراجات ما عندنا ده لأن قاعد نلقى صعوبة زيادة وأحتنا. فالحمد لله قال لنا في المستقبل إن شاء الله ممكن دراجات ولا بنلقوا إن شاء الله بيساعدنا.
0: معناتها يعني النظام الأخير حس اللجنة قد تخدم كلمتها بنظام تمام ماشي وماشي بالتطور.
1: الحمد لله ماشيين كويس لأن قبل نشك من جوب ناس أشك أنت الجوب دي وقفت لأن عندنا شيء في الكيس هو ده قاعد بيساعدنا.
0: رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات يعني بصفتك نادي مسؤول قد تخدم في الجانب المدني ده وقد تسعوا من خلال الفدرالية عشان تحلوا المشاكل إن وجدت بين الرعاة والمزارعين. شنو التوصية الخاصة تقدمها للمزارعين عشان يتجنبوا الفتنة وتكون عملكم يسهل وأما تمان تكون وشان إن شاء الله بصفة عامة نكون نعيش في سلام.
1: وشكرا. قبل ما ندي وصايا ممكن يعني في توعية كل قاعدين من سواء من مشاكل اللي قاعدين يعانوها بالأخص كان الرعاة وكان المزارعين حتى قاعدين يشوفوا كتوعية يعني مشكلة تغيير المناخ لأن زمن الخرائف ما مثل هسه. الخرائف هسه غيرت كان يعني زمن بكون الخريف عند وقت بيجي وبيجي في كله في ما شاء الله علمي كله قاعد جيش قاعد لكن هسه في اللحظة الأخيرة تغيير المناخ ده دخل زيادة. أول كبهر عزوم ده بيجينا بدري الرعاة ممكن بعضهم قاعدين في الجنوب أو أزيد من وين شاري كله وقت البحر عزوم بيجي وقاعد نلقوا الرعاة بتقع في مشاكل كثيرة. حتى دو كله قاعدين يسووا التوعية مثل السنة الفاتت قدرنا من هنا مشينا بوم وللرعاة هناك دو كله بلغناهم بكون لا تقود ولما البحر يجي ويتقبكم. مرات بعض منهم يندسوا بالبارك ناسيونال والبعض منهم يقبلوا هنا بعض منهم يقبلوا يخروا في الجنوب يعني بتعبوا زيادة. دو كله قاعدين يسووا لهم توعية لأن في تغيير المناخ ده كل من الواجب كي يشولوا يعني إجراءاتهم اللازمة كي يعني يجوا في الأوقات المحسنة سنة قبل بحر أزوم ما ينزل. الثاني يعني مثل كوصايا للمزارعين أنا منقول المزارع والبقاري هم مثل ديوت البهيمة لأن البهيمة دي كان ديتها واحد بيجي ما في ده ما في لبن أصل خلاص لأن هم الأثنين هم شركاء وكون المزارعين والبقار ده ديوت وهن الماسكات الدولة. نوصل المزارعين نقول يحترموا المزارعين ما يحرطوا في المراحل في المنازل وفي الموارد. وحتى بدل ما قلنا بهايم وزراعة فلا بد كي الغلط ده مرات دقاق دقاق دي بيجي بات احترم المراحل والمنازل والموارد. اذا التلاف جاء نطلب دائما بس سيد الزر يمشي يلقى الشيف دي فيلاج حقه والشيف دي فيلاج يلقى الشيف دي فريق ومع الشيف دي فريق ومع الشيف دي فيلاج وسيد الزر وسيد البقر هم بياناتهم بس يقودوا الزراعة دي بدل التلاف بيجي برا منا يحلوا. اذا فاتهم يرفعوا للجهة اللجنة المكلفة بالمشاكل البقر والمزارعين يعني احنا قاعدين جاهزين كالليل وكالنهار ارقامنا كلها مقسمة لهم ينادونا قادرين نمشي نحلوها وكمنعنا كلها كالنجوال الاكبر مننا. دائما انا نوصل نقول العنف ما بجيب حلل. دائما اللي بيجيب الحلل الا التعايش السلمي. وكان زول بنفسك انت مشكلتك زرقك كلك بدوك 10 او 100 شوال وتودي فوق ابن ادم وانت تلقى سبب يا ريت قعدت هيت ومشكلتك انحلت. فلا بد الحكومه ما تقصر كان اللجنه ما بتقصر الزول المظلوم ده كان جيل اتجاه المسؤول ده. فلا بد نحل مشاكلنا ببساطه ونقول زي زمان بقول البقال والمزارع ايش ولبن.
0: ان شاء الله هذه التوصيات تجد اذان ساقيه والناس تستمع لها عبر اذاعه ونماء متيمان 98.0 وتجد الأذان الساقية ويعملوا بها إن شاء الله. طيب شنو وصيتك للرعاة؟
1: كويس يعني هم ذاته بنفسهم المزارين ده أخوانهم ولادهم نفس الكلام لأن من واجبهم الرعاة يروقوا ويسوروا دائما بمراحل

0: الناس دي كلها ما بتستوي. في زول واحد يعني من المال دي يضرب ماله او يأثر في المال او يضرب رأي او هد واحد اثنين ثلاثة، اذا حصل شيء نفس الكلام الرأي كله بنفسه يجي يلقى الشيف دي فريق حقه، والشيف دي فريق يلقى الشيخ الحلة في مستواهم ده والصوم ده، هم بيناتهم خليه يقول تيد ويحلوا مسألتهم. هقعدوا تيد ومسألتهم ما انحلت، طوالي يكلموا اللجنة والشيف دي كانتون اللي هم قاعدين في ترابة ده، يكلمون نفس المكان، فلابد اللجنة تمشي هناك، لقينا حل لقينا ما لقينا كله، فلابد نجيبوه هنا وببساطه بس نحل مسائلنا. دائما ان احنا نطلبوا ده كان المزارين مع البقار ده، دائما البيانات والمفاوضه بتقى يحلوا مشاكلهم بينهم ده، بس ان احنا ده طلب الحكومه ذاته، وده ان احنا هدفنا الوحيد ندور وخليه بعد ما قدرنا حلينا مشاكلنا ده نفكر في مشكله التطوير، ما نقول دائما بس نحل مشاكل ممكن نفكر حتى نسوي زراعه تجيب انتاج ما شاء الله، البهايم كل نفكر نجيب بهايم اللي بتجيب الانتاج، وبيناتنا دائما نكون كرجل واحد، وفي بلدنا الشات الوحيده كلنا وشو سوى
1: ناكل
0: سوى نشرب سوى، وده ما
1: بكان
0: ما ربنا
1: بيحب. أستاذ المستمعين والمستمعات، إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من الواقع من إذاعة ونماء أمة تيمان، فلا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا في هذه الحلقة الأخ أستاذ موسى عيسى رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، وإلى أن ألتقيكم في حلقة آخر مع ضيف آخر، فمتابعة سعيدة.
2: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله وقاتكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن إلى 56 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها. المستمعون الأفاضل، ها أنا آدم صابون موسى وحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الثلاثاء 21 من صفر لسنة 48 و400 ألف الهجري الموافق 4 أغسطس لعام 2026. المستمعون الأعزاء، نفتتح برامجنا بالنشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم، وذلك في تمام 6. وبعد انتهاء النشرة ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، هو موعد برامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الكرام، يصاحبكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني دوب سعدي كراغنا في ديل، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمع البصري للعام 2025، ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية يصدر بيانا يوضح في إجراءات تقديم طلبات المقابلات لرئيس الجمهورية. وقبيل 48 ساعة من الإختام الرسمي لعملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، رئيس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية للوصول على سير العمليات. أهلا بكم. نستهل نشرتنا بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول إعلان الاستقلال للبلاد في 11 أغسطس. اليوم تناول الزميل بشير عمر بشير في ورقته التالية تطور ومهام الجيش الوطني منذ الاستقلال.
2: منذ لحظة إعلان استقلال تشاد في 11 أغسطس عام 1960، تحمل الجيش الوطني التشادي مسؤولية ثقيلة تمثلت في حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، حيث لم يكن للجيش التشادي أمامه خيار في تلك الفترة سوى أن يكون الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة الوليدة في مواجهة مصيرها المجهول. وفي تلك اللحظات واجه الجيش التشادي في السنوات الأولى المهمة الأصعب، وهي بناء مؤسسة عسكرية من العدم وسط نقص حاد في التسليح والتدريب والإمكانيات الفنية والمالية. ومع ذلك غاد الجنود التشاديون معارك طويلة لاستحيبة الدولة على كامل التراب الوطني وتأمين الحدود الشاسعة وقمع الحركات المتمردة التي كانت تجد ملاذا لها في دول الجوار. وبفضل التضحيات الكبيرة والرخى الوطنية العالية استطاع الجيش الوطني الصمود رغم كل الظروف وحافظ على وجود الدولة حتى حين كانت الموارد شحيحة والإمكانيات محدودة. ومع مرور الزمن وتغير طبيعة التهديدات، لم يعد دور الجيش الوطني مقتصرا على الدفاع وحفظ الأمن الداخلي فقط، بل اتسعت مهامه لتشمل مواجهة أخطار جديدة فرضها الواقع الإقليمي والدولي. فظهر الإرهاب العابر للحدود، وتمددت الجماعات المسلحة مثل جماعة بوكو هارام والتنظيمات الأخرى في الساحل وبحيرة تشاد، مما جعل الجيش التشادي يقود حربا مختلفة تتطلب جهدا استخباراتيا ولوجستيا وقدرات قتالية عالية. وقد أثبتت العمليات الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة التشادية في تلك المناطق كفاءة واضحة وتسميما ليس فقط على حماية حدود تشاد، بل امتد أمن المنطقة بكاملها. وفي قدم هذه التحديات برز الجيش الوطني التشادي كقوة فاعلة ومؤثرة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وشارك في مالي والكامرون ونيجر ونيجيريا ودول أخرى في الساحل. وإلى جانب ذلك لا يباح الجيش الوطني التشادي دورا حاما في دعم الاستقرار والانتقال السياسي للسلطة، مما جعله يتجاوز وظيفته العسكرية إلى مؤسسة وطنية ضامنة للسلام والأمن العام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد دور الجيش الوطني ليشمل المشاركة في جهود التنمية من خلال هيئة الهندسة العسكرية التي ساهمت في إنشاء المزارع وشق وصيانة الطرق وتقديم المساعدات في المناطق النائية والمتضررة. وبفضل جيشنا الوطني برزت تشاد كقوة أساسية في حفظ السلام والأمن، واكتسب جنودنا خبرة واسعة في بيئات عملياتية معقدة، وعززت هذه المشاركة من مكانة تشاد الدولية ومن قدرات جيشها. إن الجيش الوطني التشادي قطع شوطا طويلا منذ استقلال تشاد، وتحول من قوة مهمتها حماية الحدود إلى مؤسسة متعددة الأدوار تساهم في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الداخلي ودعم التنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد أثبت الجيش التشادي مرارا وتكرارا قدراته على التكيف وتقديم التضحيات من أجل وحدة الأراضي وسلامة أبناء تشاد، ليظل الجيش التشادي دائما الحارس العميل للجمهورية والضامن لاستمرار مسيرة الأمن والاستقرار في تشاد.
1: وإلى قصر توماي، حيث استقبل مشير جات محمد الدسدبي ابنه رئيس الجمهورية رأس الدولة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، استقبل رئيسة السلطة العليا للإعلام السمع البصري حليمة السعدية علي وبرفقتها بعض أعضاء السلطة، حيث سلمت إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي لأنشطة السلطة للعام 2025 والذي تضمن أبرز الأنشطة والمحام والأعمال والإنجازات خلال العام المنصرم. كما تناول اللقاء الدور الذي تقوم به السلطة لتطوير القطاع الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة في إطار احترام القوانين وأخلاقيات المهنة. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد موسى الحاج.
3: تلعب السلطة العليا للإعلام السمعي البصري باعتبارها إحدى المؤسسات الكبرى للجمهورية دورا محوريا في تنظيم الساحة الإعلامية والسهر على احترام القوانين المنظمة لقطاع الإعلام من خلال تعزيز حرية التعبير المسؤولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية. وانطلاقا من هذه المسؤولية تواصل السلطة العليا للإعلام السمعي البصري تعاونها مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تطوير قطاع الإعلام بحيث يكون إعلاما مهنيا ومتوازنا وفي خدمة المصلحة العامة. وفي هذا السياق استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري حليمة السعدية علي وبرفقتها بعض أعضاء السلطة. وخلال اللقاء سلمت إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري للعام 2025 والذي يتضمن أبرز الأنشطة والمهام التي قامت بها السلطة خلال عام 2025 وما حققته من إنجازات في مجال تنظيم وتطوير قطاع الإعلام إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز المهنية والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي وضمان احترام القوانين واللوائح المنظمة للساحة الإعلامية. وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع الإعلام وآفاق تطويره، كما تطرق إلى التحديات التي واجهت السلطة خلال الفترة الماضية، فضلا عن عدد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات الإعلامية.
4: الهامة كسلطة على نظامنا مجالنا الكوميونيكاسيون تقدم كل ما سنة تخرير، لما جينا اليوم قدمنا تقرير جنانا سنة 2025 لرئيس الجمهورية. تقرير ده يعني حجينا فوق في خدمة السوينا سنة 2025، كيف السكتر النبيجي هذا منظم، كيف كان يسوي المونيتورينج على النبيجي هذا، كيف سوينا تدريبات بيجا وبرفيسيفا جنانا كوبيراسيون ما في داخل هنا يكون ما إنستيتيشن الآخرين والكوبيراسيون ما حيات الآخرة في دول الآخرة، وعندنا نظام في أفريق سنترال نادو براك، عندنا نظام في أفريق نادو ريارك، ونظام في العالم الفرنكوفون نادو ريفرام. وأيضا قدمنا له تقرير هنا كولوك وايت أننا نظمناه 2025 في شهر سبتمبر، وكولوك ده حج في مشاكل هنا تفيزيون هنا الخطاب الكراهيات في الميديا، وهجينا ما بمشاكل القاعدين بس اليوم التكنولوجيا تطورت زيادة وتطورا التكنولوجيا ده ما إلا كل عنده شغل عجيل، دونك هجينا فوق كيف نقدر ننظم تكس هجينا، وهجينا ما مشكلة هنا الإيد الأبرس نقدر نراسيريهم نقول لهم الإيد قايت قاي في البيجي و رئيس الجمهورية رينوفيلي لنا سوتيان حقا بورك نون سلوما ايد يكون ديسبونيبل مي يزيد انفلوب حقا يزيد كل ما سنة بورك نعاونو بريس اجينا ليقا بريس اند خبرة و يعاون الديمقراسية اجينا تمشي قدام و البلد تتطور زيادة.
3: من جانبه أشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة بالجهود التي تبذلها السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في أداء مهامها، مؤكدا أهمية دورها في توعية المجتمع ومشجعا إياها على مواصلة العمل من أجل إعلام مهني ومسؤول يلتزم بأخلاقيات المهنة ويسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية وتعزيز قيم الأمن والاستقرار.
1: خالي تصريحات أحد النواب البرلمانيين حول الاتجار بطلبات مقابلة الرئيس أثارت جدلا واسعا، هذا وقد أصدر اليوم مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عزيز محمد صالح أصدر بيانا وضح فيه إجراءات تقديم طلبات المقابلات وخاصة فيما يتعلق بهذا النائب البرلماني. نتابع ترجمة قراءة البيان مع عمر حسن دحب.
5: يذكر المكتب المدني لرئيس الجمهورية رأس الدولة بأن طلبات مقابلة رئيس الجمهورية تخضع لإجراءات إدارية واضحة وشفافة ومنظمة بدقة، وتتولى إدارة المكتب دراسة هذه الطلبات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قراره السيادي بشأنها، كما أن إيداع طلب المقابلة لا يعني قبوله أو برمجته تلقائياً. ويرفض المكتب المدني بأشد العبارات الاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس، والتي أطلقها أحد النواب مدعيا وجود عمليات اتجار بمواعيد المقابلات الرئاسية من قبل بعض معاوني رئيس الجمهورية. وتؤكد الوقائع الطابع الكاذب لهذه الادعاءات، إذ إن طلب المقابلة الذي تقدم به المعني بالأمر كان قد حظي بموافقة رئيس الجمهورية لإدراجه ضمن برنامج المقابلات لتاريخ 27 يوليو 2026، أي قبل يومين من نشر تلك الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي في 29 يوليو 2026. وأمام خطورة هذه التصريحات التي تمس بشرف معاوني رئيس الجمهورية وبمصداقية مؤسسات الجمهورية، يحتفظ المكتب المدني بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القضائية المناسبة. ويجدد المكتب المدني لرئيس الجمهورية تأكيد التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة في معالجة طلبات المقابلات.
1: قام معالي رئيس الوزراء السفير المهلينا صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وذلك للوقوف على سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن قبيل 48 ساعة من اختتام العملية رسميا. الزميلة ماني علي كانت رفقة رئيس الوزراء في هذه الزيارة وأفتنا بالتالي.
6: جاءت زيارة معالي رئيس الوزراء السفير المهلينا في توقيت بالغ الأهمية قبل ساعات من إسدال الستار على واحدة من أكبر العمليات الوطنية التي تعول عليها البلاد في رسم ملامح مستقبلها التنموي. فمن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية مركز عمليات التعداد العام للسكان والمساكن وقف معاليه على مستوى التقدم المحرز، ناقلاً رسالة طمأنة وثقة بشأن سير العمليات التي دخلت مراحلها الأخيرة. وخلال الزيارة التفقدية التي جاءت قبل يومين من الاختتام الرسمي لعمل التعداد السكاني، استمع رئيس الوزراء إلى عرض مفصل حول سير العمليات الميدانية وآليات التنسيق بين مختلف الفرق العاملة ومدى التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للتعداد. واستهل رئيس الوزراء زيارة بتوجيه سؤال مباشر إلى المنسق الوطني للعملية حول ما تحقق منذ زيارته السابقة للمركز في 20 يوليو الماضي، مستفسرا عن مستوى التقدم المحرز مقارنة بالتوقعات الأولية. وقدم المنسق شروحات مفصلة تناولت مختلف مراحل التنفيذ ومستوى تغطية الأسر المستهدفة وسير العمل في الولايات، إلى جانب التدابير المتخذة لضمان بلوغ الأهداف المرسومة قبل اختتام العملية. وأكد معالي رئيس الوزراء أن ما عاينه ميدانيا يعكس حسن سير العملية في مختلف مراحلها، مشيرا إلى أن المؤشرات المتوفرة تؤكد بلوغ أهداف تغطية الأسر المستهدفة، وأوضح أن أعمال التعداد لن تتوقف بانتهاء المرحلة الأساسية في 6 أغسطس، إذ ستواصل فرق المتابعة عملها لمدة 15 يوما إضافيا لاستكمال إحصاء بعض الفئات ذات الخصوصية وفي مقدمتها الرحل واللاجئون والعسكريون، بما يضمن شمولية العملية وعدم إغفال أي شريحة من السكان. واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن التعداد العام للسكان والمساكن وكل معلومة جمعت اليوم ستتحول غدا إلى قرار تنموي يلامس حياة المواطنين، ومن هذا المنطلق يشكل هذا التعداد استثمارا استراتيجيا في مستقبل البلاد ومرجعا أساسيا لتوجيه السياسات العمومية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والخدمات.
1: مانية في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بشأن المجلس الاقتصادي، جاء تدشين الموقع الإلكتروني من قبل رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد بدو محمد، وذلك خلال حديث صحفي قدمه يوم أمس تفاصيله مع محمد عمر إدريس.
7: يأتي هذا الإطلاق في إطار الانطلاقة الرسمية للصفحة الإلكترونية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، وذلك في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي، حيث يوفر الموقع الجديد نافذة شاملة للتعريف باختصاصات المجلس وأنشطاته وتقاريره وآرائه الاستشارية في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكد رئيس المجلس أحمد بدو محمد أن البلاد خطت مؤخرا خطوات عملية نحو التحديث الرقمي، شملت إطلاق حملة وطنية للتعريف بمشروع الرقمنة في العاصمة. وأضاف أن الموقع الرسمي للمجلس باعتباره أداة أساسية للاتصال ونشر المعرفة والوصول الواسع للجمهور، والعمل على مدار الساعة وتعزيز المصداقية والاحترافية، ذاكرا أن من الفوائد الأساسية لصفحة الموقع إتاحة المعلومات وتقديم المحتوى والخدمات للزوار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك دون قيود زمانية أو مكانية، مما تساهم في وصول الأنشطة والأفراد إلى جمهور محلي وعالمي بكل سهولة. هذا وللإشارة فإن التدشين الرسمي لموقع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي يأتي تزامنا مع انعقاد أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026، والتي اتخذت موضوعا تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي.
1: وفي البيان المشترك الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأمن ووزارة النقل بخصوص تزايد حالات مصادرة الذهب من المواطنين التشاديين في الخارج، فقد ذكر البيان وكالات السفر والمسافرين بضرورة احترام قوانين الدول الأجنبية. نتابع قراءة البيان الذي قدمه العميد الأمن لوزارة الخارجية الدكتور جينغام باي غلينغار بترجمة صوت الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
8: Cette concertation placée sous le signe de la responsabilité.
9: لقد أتاحت هذه المشاورات التي جرت في إطار المسؤولية والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية دراسة الحالات المتكررة للمواطنين التشاديين الذين تم توقيفهم في عدد من المطارات الأجنبية بسبب عدم احترامهم للوائح الجمركية المعمول بها فيما يتعلق بنقل الذهب والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة. وفي ختام هذه المشاورات قررنا اتخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها تعزيز الحملات الوطنية التوعوية بالقواعد الجمركية المطبقة في أهم بلدان الوجهة، وتكثيف توعية المسافرين قبل مغادرتهم، وتحسين آليات المراقبة والإرشاد في المطارات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الإدارات والهيئات المختصة. وفي هذا الصدد أوجه نداء خاصا إلى شركات الطيران ووكالات السفر ووكلاء الشحن والتخليص وإدارة المطارات من أجل الانخراط الكامل في هذا الجهد الوطني الرامي إلى تعزيز التواصل والتوعية، ونأمل أن تنفذ حملات توعوية بشكل منتظم أثناء إجراءات تسجيل المسافرين وصعودهم إلى الطائرات. ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ينبغي إجراء عمليات التفتيش الأمنية اللازمة لمنع نقل أي أشياء قد تسبب في مشكلات عند الوصول أو أثناء العبور عبر المطارات الدولية، كما نطالب المواطنين جميعا التحلي بروح المسؤولية قبل أي سفر إلى الخارج، ويدعى كل مسافر إلى الاطلاع على اللوائح الجمركية المعمول بها في بلد الوجهة أو بلد العبور، والالتزام التام بواجبات التصريح التي تفرضها السلطات المختصة. إن احترام قوانين الدول الأجنبية يعد التزاما يقع على عاتق كل مسافر، وهو الضمان الأفضل لحماية حقوقه وتجنب أي مشكلات قانونية.
8: Le respect des lois des États étrangers constitue une obligation internationale pour tout voyageur et demeure la meilleure garantie de la protection de ses droits.
1: إقليميا وبالتحديد في ولاية مايوكي بالشرقية، وصل وفد من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بقيادة الأمين العام للمجلس الدكتور بكر ولرمدو إلى مدينة بونغور حاضرة الولاية، وذلك بهدف نشر رسالة السلام والعيش المشترك. وكان في استقبال الوفد أعضاء المجلس الولائي للشؤون الإسلامية فارع ولاية مايوكي بالشرقية. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التالية التي بعث إلينا مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب.
10: عقب وصوله التقى الوفد بالمندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق غوكونيسي ديمي، الذي رحب بالزيارة مشيدا بالأهداف النبيلة التي تحملها في سبيل تعزيز قيم الوحدة والتلاحم المجتمعي. من جانبه أوضح رئيس البعثة الشيخ أبكر ولرمدو أن الزيارة تأتي لإيصال رسائل موجهة إلى العلماء وعموم المسلمين، تدعو إلى ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي والعيش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب رسائل أخرى موجهة إلى السلطات الإدارية لدعم هذه الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية. وفي السياق ذاته عقد الوفد لقاء مع المسلمين بالمسجد العتيق للمدينة، حيث قدم رئيس البعثة رسالة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية.
11: لأن الخلافات الطائفية ينبغي أن توقف ولابد أن توقف، والنظام الجديد في مجلس آل الشؤون الإسلامية يقوم كل هذه الطوائف من دون الانسحاب، كل ينبغي وكل في طائفيته يحترم الآخر والآخرون يحترمونه.
10: فيما ركز أعضاء الوفد على أهمية المشاركة الفاعلة في عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن باعتبارها واجبا وطنيا يسهم في دعم مسيرة التنمية والتخطيط، ومن المقرر أن تتواصل جولة البعثة لتشمل عددا من ولايات جنوب البلاد. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع لكاتبها عمر حسن دحب نتابع فيها استقرار أسعار المواد الغذائية حماية لقدرات المواطنين خاصة في شهر أغسطس.
5: عندما تستقر أسعار المواد الغذائية في تشاد فإن الأمر لا يعني خبرا إيجابيا للأسواق فقط، إنما يكون انفراجا حقيقيا للأسر التي تواجه يوميا تحديات تأمين احتياجاتها الأساسية. فعندما ترتفع الأسعار تضطر الأسر إلى تقليص نفقاتها والاقتصاد في الواجبات والتخلي عن بعض الاحتياجات الضرورية، أما استقرار الأسعار فيمنحها هامشا من الطمأنينة ويحافظ على قدرتها الشرائية ويساعدها على تنظيم ميزانيتها الشهرية بصورة أفضل. وبالنسبة للأسر محدودة الدخل قد يكون هذا الاستقرار هو الفارق بين تأمين احتياجاتها الأساسية والانزلاق نحو انعدام الأمن الغذائي، غير أن هذا الاستقرار يظل هشا لأنه يرتبط بعوامل عديدة من بينها انتظام عمليات النقل وتوفر مرافق التخزين وحجم الإنتاج المحلي، فضلا عن فعالية الإجراءات الحكومية الرامية للحد من غلاء المعيشة. يأتي شهر أغسطس متزامنا كل عام مع فترة الشح الموسمية التي تسبق الحصاد، وهي مرحلة ترتفع فيها الحاجة إلى توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة، مما يجعل استقرار الأسواق أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذلك فإن الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية لا يعد محض مؤشر اقتصادي، لكنه يعتبر عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي وصون كرامة المواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي. فكلما استقرت الأسعار استطاعت الأسر التخطيط لنفقاتها والحفاظ على الإنفاق في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة.
1: المستمعون في كل مكان، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الثالثة بعد العشرين. هكذا انتهت نشرتنا الأخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية تسلم التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمع البصري للعام 2025، ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية يصدر بيانا يوضح فيه إجراءات تقديم طلبات المقابلات لرئيس الجمهورية. وقبيل 48 ساعة من الإختام الرسمي لعملية الإعداد العام الثالث للسكان والمساكن، رئيس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية للوقوف على سير العمليات. ختاما هذه تحياتنا في التنفيذ الفني المهندس دوب صادق كرقنا فضيل. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوارة نور الفائق. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11 ونصف تماما من هذه الليلة بشأة الله تعالى، حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع برامج القسم العربي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: Masinle Mandam sana.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بالتاريخ القديم لتشاد، وخاصة الحلقة السابعة ضمن سلسلة حلقاتنا المتعلقة بالتاريخ القديم لتشاد. واليوم يحدثنا ضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان عن الهجرة. السلام عليكم دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور عثمان أحمد عثمان، طبعا في الحلقة السادسة الماضية حدثنا عن آثار خاصة تلك التي تتعلق بالنساء في العصور القديمة، واليوم حدثنا عن الهجرات البشرية القديمة إلى حوض بحيرة تشاد.
3: فالهجرة يا أخي الدكتور هي أمر طبيعي يقوم به الإنسان لظرف من الظروف، والله سبحانه وتعالى قد أورد لنا في القرآن الكريم بأن الهجرة والانتشار هما آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر ذلك في سورة الروم خاصة في الآية 20 وقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فالهجرة في اللغة العربية وحسب معجم الرائد لجبران مسعود هي الخروج من أرض إلى أخرى سعيا وراء هدف معين. إذن هذا التعريف يختلف عن التعريف الجغرافي الذي يقسم الهجرة إلى قسمين: الهجرة التي تكون خارج الدولة تسمى هجرة، ولكن داخل الدولة تسمى نزوح. ولكننا تاريخيا نقول بأن التعريف الأول الذي جاء به جبران هو التعريف الأصدق. لماذا؟ لأن هناك هجرة حدثت من مكة إلى المدينة، والمسافة بين مكة والمدينة هي مسافة قريبة جدا وداخل الدولة الواحدة. فقد حدثت نتيجة للتنقلات البشرية والهجرات التي كانت لعدة أسباب، منها الأسباب الطوعية أو القسرية، حدثت تنقلات للبشر نحو الأراضي الأكثر جذبا للسكن، منها مصر، شمال أفريقيا، وحوض بحيرة تشاد. فقد أكدت الأبحاث والدراسات بأن حوض بحيرة تشاد قد استقبل الكثير من المهاجرين من مصر والعماليق وكوش وبلاد فينيقيا والوندال والليبيون والأمازيق، وحتى الرحالة القدام كهيرودوت مثلا أثبت بأن هناك في الصحراء التشادية يوجد شعب يسمى الجارامونت، إضافة إلى شعوب أخرى عاشت جنوب الصحراء لا يعرفها هيرودوت. وحتى مواقع تشاد الحضرية كالأنهر والبحيرات مثلا كانت معروفة لدى الرحالة الكبار. فبطليموس قد سمع ببحيرة في تشاد وذكرها، وهي بحيرة الكوري، وبحيرة الكوري هي بحيرة تشاد الحالية. فلذا
2: بطليموس عاش في في في العوام أو في العصور الكم مثلا
3: القديمة، في العصور القديمة
2: قبل الميلاد،
3: قبل الميلاد،
2: وذكرها في
3: كتب، ذكرها بأنها بحيرة الكوري
2: في
3: نعم في في في رحلاتي. فمن جانب الهجرات المصرية نعلم جميعنا بأن في مصر خاصة في فترة الإمبراطورية القديمة في العام 3500 إلى 2000 حدثت أزمة بسبب حكم أوزوريس، حكم الآخرة بين الفراعنة وبين الشعب، فحدثت ثورة كبرى بسبب إرجاع الهياكل والعبادات وكتابتها مرة أخرى، أي نوع من العدل. فهذه الثورة أدت إلى هجرات واسعة نحو الجنوب، نحو الصحراء. وإذا أخذنا خريطة العالم الآن وخاصة الخريطة السياسية الإفريقية، سنجد أن مصر، جنوب مصر، جنوب الشرق لمصر أقرب إلى تشاد. لولا التنافس الإيطالي الإنجليزي الفرنسي لكنا جيران لمصر جغرافيا. فلذا أن مصر هي الأخرى استقطبت شعوبا أخرى جاءتها وحكمتها، خاصة في العام 1700 قبل الميلاد. هذه الشعوب سموا بالهكسوس. فلما احتلوا مصر خرجت الأسرة الحاكمة وبعض الأعيان واتجهوا نحو الصحراء. وجنوب مصر توجد فيه بلاد كوش، وبلاد كوش هي على خلاف مع مصر، فلذا الاتجاه الطبيعي لهذه الهجرات هو حوض بحيرة تشاد. إضافة إلى ذلك يعني يوجد هجرة أخرى، توجد هجرة أخرى هي هجرة العمالق. فالآن في أراضي البشة يتحدث الناس عن تراث عمليق أو عماليق، هذا نتيجة لهجرات، نتيجة لهجرات قديمة وصلت إلى هذه المواقف. فالعماليق هم قوم ينتمون إلى نوح عليه السلام، وعرفوا بالعظمة والقلظة، وكانوا رعاة رحلا، وهم أنفسهم سموا بالهكسوس أو الكيتوس. فلما حكموا مصر، وذكرنا بأنهم أسسوا الأسرة 15 والسادسة عشر والسابعة عشر، جاء أمنحتب حاكم مصر وطردهم. فالذين يعيشون في شمال مصر هاجروا، رجعوا إلى آسيا. أما أولئك الذين يعيشون على الأطراف الجنوبية والشرقية فقد وصلوا إلى حوض بحيرة تشاد. فلذا نجد جان بول لوبيف يؤكد ويقول بأن العماليق قد وصلوا إلى حوض بحيرة تشاد، خاصة بعد فترة الأسرة 17. وتذكر أيضا هناك أساطير لدينا هنا في حوض بحيرة تشاد، تذكر بأن العماليق جاءوا من بحر بعيد، يبدو أنه البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وعاشوا إلى جنوبي الصحراء. جنوبي الصحراء هو حوض بحيرة تشاد. فلذا يعني أن نساو أنفسهم إذا درسناهم من الناحية البنية الجسمانية والعظمة والقلظة والضخامة، هم قريبون إلى العماليق،
2: خاصة إذا تتبعنا تاريخ العماليق.
3: العماليق الذين جاءوا من اليمن والذين ذكروا في القرآن الكريم وحكموا في إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فلذا هذه القوة وصلت إلى حوض بحيرة تشاد. وهذا ما يجعلنا نقول بأن طول الشخص الذي رسم الرسوم التي توجد الآن على الصخور التشادية ليس شخصا قصيرا أو عاديا، بل هو شخص طويل أو استخدم أدوات أخرى. فلذا أن هذه الهجرات التي جاءت من مصر ومن العماليق
2: حتى الجبال وكذا أيضا يحتاج إلى قوة،
3: يحتاج إلى قوة،
2: مع العلم أن في تلك الفترة لا توجد آلات ميكانيكية وغير ذلك من
3: إضافة إلى ذلك، وبسبب انهيارات سد مأرب حدثت هجرات نحو إفريقيا، خاصة عبر باب المندب، ودخلت شرق أفريقيا إلى بلاد الحبشة. هذه الهجرات لم تتوقف عند الحبشة، بل استمرت وبحثت عن الأماكن الأكثر أمنا والأكثر جذبا للسكان وفيها نوع من السلامة. فوصلت هذه الشعوب اليمنية إلى حوض بحر الجان، وهو ما أكده الكثير من الباحثين الذين قالوا أن القبائل العربية القحطانية جاءت إلى أفريقيا، وخاصة في قلب أفريقيا وفي شرقها قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وهو ما يتطابق مع الآية القرآنية التي تحدثت عن انهيار سد مأرب وعن خراب الثمار وغيرها وهجرة الناس إلى مواقع أخرى. فلذا أن الصحراء القريبة من اليمن ليست محببة، فالشخص في اليمن في تلك الفترة القحطاني لا يحب حتى أن يسمى عربي، لأن كلمة العربي تعني الشخص الذي يسكن الصحراء، فكانوا يحبون البحار، فاتجاهاتهم واقتراباتهم أكثر كانت مع أفريقيا. فلذا أن الناحية اللغوية حتى الآن التي توجد في تشاد وخاصة في شارب الجرمي توجد كلمات قحطانية لا يعرفها العدنانيون،
2: منها
3: فلان خرم
2: خرم
3: خرم فلان مرك العلية لا يتحدث بها العدنانيون هي موجودة في القواميس لكن يستخدمها القحطانيون وهي موجودة الآن في شارب أقربي يقولون فلان مرك وتختلف عن فلان خرم مرق كما يمرق السهم من الرمية وخرم كما تخرم الشوكة من جسم الإنسان يعني خرم بدون إرادته ومرق ذهب إلى مكان بعيد هذه المصطلحات كانت معروفة عند القحطانيين ومعلوم لدينا في تشات هنا أن أكبر الهجرات التي جاءت هنا كانت عدنانية الآن التي نراها على السطح هي عدنانية فلذا القحطانيون وصلوا إلى تشات في فترة مبكرة جدا وساهموا في النسيج الاجتماعي إضافة إلى ذلك جاء الكوشيون تحدث أركل المؤرخ والباحث الإنجليزي أركل تحدث عن حضارة كوش وكوش هم النوبة وكلمة نوب هي كلمة أسماهم بها المصريون واليونان وتعني ذهب فكلمة نوباي تعني ذهبي أولئك الأشخاص الذين حكموا في ما يسمى الآن بالسودان جاءتهم عملية عسكرية من أقصوم من الحبشة فقضت على عاصمتهم مروي ودخلتها في العام 350
2: ميلادي أم قبل الميلاد 350
3: ميلادي
2: نعم
3: فلما جاءت الحملة ودخلت مروي توجد الآن في شمال السودان أنا زرتها بنفسي وزرت آثارها لما دخلوا مروي الأسرة الحاكمة اتجهت نحو القرب وتعمقت أكثر لأن الأقسوميين قد احتلوا معظم الأراضي التي تسمى الآن بالسودان فلذا دخلوا إلى حوض بحيرة تشاد فالآن نجد الآثار التي تركها المرويون في مروي وتوجد الآن في متحف كريمة وهي منطقة مدينة ملاصقة لمروي يفصلهما نهر وخاصة في جبل البركل توجد آثار شبيهة بآثار الفراعنة إضافة إلى ذلك توجد آثار شبيهة بآثار السو وأنا درست ذلك في أطروحة الدكتورة وقارنت بين ما يوجد لدى السو من مصنوعات وما يوجد لدى المرويين من مصنوعات ووجدت بأن هناك تشابها كبيرا بين السو وبين المرويين وخاصة فيما يخص المصنوعات التي تخص المرأة كأنها صنعت في موقع جغرافي واحد فلذا كل هذه الهجرات هي التي خلقت لنا الإنسان التشادي الحالي فلذا ليس غريبا أن نرى الآن في تشاد اختلافا وصنفونية في القبائل ونجد أن القبائل القوية والأكثر تحضرا وثقافة ظلت موجودة ومعروفة إلى يومنا هذا أيضا جاء الفينيقيون والويندال وجاء الليبيون وجاء الأمازيغ والويندال هم قوم جاءوا من آسيا ودخلوا أوروبا وحكموا شمال أفريقيا في فترة الميلاد التي سبقت مجيء المسلمين الفاتحين فالويندال حسب علماء الأنساب يقولون بأنهم قد هاجروا إلى جنوب الصحراء لما انتهت دولتهم وانتشروا في قارب أفريقيا وتمددوا حتى إلى وسط تشاد ويذكر بعض المؤرخين الآن بأن قبائل الفلان التي تعيش الآن تمتد من قارب أفريقيا إلى شرق أفريقيا هم جزء من الويندال فلذا أن حوض بحيرة تشاد قد جذبت معظم السكان الذين عاشوا حولها والذين عرفوا قيمتها الثقافية والجغرافية
2: نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بالهجرات البشرية القديمة إلى حوض بحيرة تشاد وهذا ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد وهذا تناولناه في الحلقة السابعة حول هذه السلسلة مستمعينا الأعزاء نشكر ضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة ونشكركم أيضا على متابعتكم لبرنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الإكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
1: أعزائي المستمعين الكرام، أنا برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. برنامجكم هنا اليوم نهج في حقوق الملكية. ضيفنا البرنامج السيد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. السلام عليك سيد المدير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السيد المدير، تقدر تقدم لنا كشرح اسبليكاسيون خاصة في حقوق الملكية؟
2: شكرا سيد عثمان بالفرصة اللي قدمتها لي عشان نناقش مع المستمعين في مسألة هامة جدا، مسألة حقوق الملكية. الملكية مثل ما قالوا الحقية عند الإنسان في الأراضي، بتكون أي إنسان يقول ده ملكي. القانون رقم 22 23 و24 سوى الخطة الخطوط الإنساني بلغ ملكية في أراضي من أراضي ينشأ. أولا، إذا كان المكان فوق ياتوكن داخل حلة كبيرة، أي يربين بقولوا لو بفرنساوي، كان داخل الحلة القانون بسمح للإنسان يلقى اتريبيسيون. الدولة بتقدم له، بتديه تيران وإن دا بعد الرسوم يكفيها، مما مجرد كفار الرسوم بسولو بعد الأوراق. الرسوم دي فوق بقول له بري دي تيران، تمن هنا الأراضي الحكومة بتدي له لزول. طبعا التمن ده هو قايد موجود في الأوراق. إذا كان في مكان سانتر فيل، ما بكون ما برا في الضواحي برا، ما بقوا سوا واحد بمتر ريال المتر كاري، كان بيجي برا بعشرين ألف ريال المتر كاري، كان بيجي في سانتر فيل. الدولة بأمكي بتديك ده أول خطوة، هنت الملكية ما دام اتكفيتها بسولك بلان باسمك وبيسجلوا في الكمبيوتر كملكيتك. بعد ده عندك حق تتابع الأوراق ده لخايد من كاداستر، بمشي في دومين، من دومين برسلوا الميري، من ميري برجو دومين بمونتي أريتي دغري أغري. الأريتي وقت المرك ده عندك وثيقة الأساسية لبداية عن الملكية. بعد الأريتي لقيتها بتطلب من الميري، تكتب لي ميري تقول أنا ندورة تسمح لي عشان نبني، بيسولوا لك اتستاسيون دو بيرمي دو كونستروير. البيرمي دو كونستروير ده انت بتسي بلان هناك جاهز، خطه هنا البيت والاشياء الواجب تدخلها في البيت دي كلها قاعده في بلان، بتقدم لهم حتى بيسول بنتوك الاوتوريزاسيون تبني. ده كله أماكن واحدة مثلا حابطة علم يكون غرق، المريب تعرف البكانات دي كلها. إذا كان بكان حابط بلين يقول لك لا لا بلانك ده ما عدل، أدل بأدلو لك عشان علم شبه ما يعزك. وإذا كان بكان عالي وإنت سويت عالي زيادة يقول لك لا لا ده ما بيجي في النورمة، خليه يرجعوه في النورمة. مثل ده بتعديلات بيسووا وبدوك تسليح عشان تبني. من مجرد ما بنيت كمل بتودي لكوميسيون في دومين بجو بيشوفوا القيمة اللي دخلتها في الأراضي دي وبمشوا بيسووا بروسي فيربال بودوا في مكان الكونسيرفاتور الأمين عن الإقارية هو بيودي في جورنال أوفيسيال بيشوفوا بيعلنوا في جورنال أوفيسيال أن الزول بكان ده بكانه وبدور بيسجله هل عراد ما في إذا كان زول معارض ما في بعد كمل الياتو ده بيسجله له بأسمه دي الملكية التامة الملكية دي خلاص بقى تامة وزول بقدر بيجي بلمسة بكانة ده ما في ده في أراضي يربان أما في أراضي القروية انت تدول تسيلك مشروعنا زراعة إما مشروعنا ثروة حيوانية أما مشروع أي مشروع ريفي تدول تسي ممكن ما تتفق مع ناس تطالب أن تغلق أراضي تسي فوق مشروع لكن إذا كانت دولة الملكية تثبت لك في أتو هناك تمشي في السوبريفكتور تقدم أوراقك في السوبريفكتور أنا البكان ده لقيته وندولة نسي مزرعة القانون بسمح للسوبريفي بسيلك أريتي بروفيزوار الأريتي ده بنادو أريتي دي لوكاسيون بأجلو لك الأراضي دي عشان تزرع فوقها مجرد ما أجلو لك اندم بعد الرسوم تكفي وتسي زراعتك مكتوبك بمرقو لك أريتي هناك بمرقو وكتابي في أوراقك وبنص

0: من 5 هكتار وتهد. ده سوبريفي بيسير لك الاريتي دي لوكاسيون بنتيك. اما اذا كان التيران من 5 ل 10 الا الوزير بدي اريتي بروفيزوار بقول له دي لوكاسيون. من 10 وفوق الا مرسوم رئاسي. ده كله كي بروفيزوار بنتوك لو جوست لي تحاول تبدا فوق مشروعك. المشروع ده وقت بديت تخدم فوق تزرع فوق شغالي شذر تركبها وبيوت كلها كنت انا ساكن فوق تديسا وكي وعند رسوم في دومين تكفي لخايت 5 سنوات. إذا كان قدر أنجزت شغل بكلف ما أقل من 5 مليون بعرفك أنت زول جاد في عملك وعندك نية ما بتشيل الأراضي دي عشان تهتكرها فعلا بدوك تسريح تسي ملكية هنا المكان ده. إذا كان كفيت رسوم الدولة وزرعت فوق في قيمة ما يقل عن 5 مليون خلاص بدوك أريتي ديفينيتيف. الأريتي ديفينيتيف ده عندك حق تسجله في تيتر فونسي في مكان الكونسرفاتور. خلاص الملكية بقت هنتك زول بقدر بجي بعارض لك فوق الحكومة كلها كن جات تحاول تدورة ان ده فوق اي شغل بتجي تناقش معك عشان تتفقوا في تمن تبيع منك بيع. ده أهمية هنا تكوين الملكية تأسيس أوراق الملكية في مسألة الأراضي. في ناحية الأساسية هسه حاليا ماشيين فوق الواحد بيسير لي بلان كادسترال وهذا بس وبقيف بقول أنا دا يا توهجي صحيح بديت حطيت خطوة هنا توصل إلى الملكية. أما الملكية ما عندك لا إلا إذا كان عندك تيتر فونسي. في ده أنا ناشد الإخوة المواطنين يفكروا كثير في الملكية. هسألهم أراضي بقت مال الزول كن لقي أوراق ده كن عند البوسيبليتي ده خليها أسر يكمل أوراقها هنا ملكيتك بالكامل عشان ما يلقى دراجما من بعد الناس آخرين. إذا كان أنت ما بفرود كبير اللي جيتا تيتر فرنسية هناك ده إذا كان ما بفرود باللي جيتا ده زول بتام بقدر بجي بأتاكي تيتر هناك ما في ده خلاص ملكيتك بتبقى بالكامل. ده كلام اللي نقدر نقوله اليوم لمسألة الملكية في جهة. الشكر
1: شكرا خاصة للضيف البرنامج المدير العام لشؤون القضائية بوزارة هنا شؤون العقارات والملكية علي عبد الله إبراهيم. ونشكر كل المستمعين التابعون. أقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود.
2: زميتو البرنامج الحقوق والواجبات نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

0: أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي تسمو فوقه نشرة الأخبار اليوم أشياء، النشرة من تقديم بشير عمر بشير، والنشرة طوالي نبدأها بالأنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو استلم اليوم التقرير السنوي عن الخدمة انترهامها لسنة 2025. والمدير هنا المكتب المدني السيد عزيز محمد صالح مرق بيان وضح فوقه الكيفية انت المقابلات رئيس الجمهورية عند إجراءات من أمل إدارية في المكتب المدني ده بعد الإشاعة كان قام بها واحد من الديبيتي أدى. وقبل يومين من الكمال انت العملية انت الحساب رئيس الوزراء قام بزيارة في المركز الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديمغرافية والحساب انت السكان فتشاف هناك الخدمة ما شكيك كيف. في العناوين وفي النشرة تسمو أخبار أخرى في راديو جدة. في تفاصيل هنا النشرة نبدأها بالملفات تلقيت بسوية قسمنا الأخبار في راديو جدة بمناسبة هن يوم 11 أغسطس الموافق إيتنا الاستقلال هنا بلدنا جدة من الاستعمار الفرنسي. الزميلة هجة هوا بمرك تكلم لنا اليوم في الجهود الكبير القام بها الجيش الوطني من التاريخ عن الاستقلال لقائد التاريخ الحديث.
1: من وقت أعلنوا استقلال حنا بلدنا تشاد في يوم 11 شهر 8 سنة 1960 الجيش التشادي من وقت ذاك اتحمل مسؤولية تقيلة اللي بتمثل في حماية السلطة الوطنية ووحدة الأراضي. والجيش التشادي في وقت ذاك ما عنده خيار وني تبقى الركيزة الأساسية اللي بيحتاجها الدولة لتواجه مصيرها المجهول. وفي الزمن ذاك واجه الجيش التشادي في السنين الأولانية المهمة الصعبة وهي بني هنا المؤسسة العسكرية مما فيها لحقيقة والكان ناقصها كثير من الإمكانيات الفنية والمالية. وبيد كل الجنود التشاديين قادوا معارك طويلة ليحموا الدولة والتراب الوطني وأمنوا الحدود الكبيرة وهاربوا الريبيل القاعدين بجوا بالدروب حنا دول الجيران. وبفضل حنا التضحية الكبيرة والروح الوطنية العالية الجيش الوطني قدر لهج بالرغم من الظروف الشافاها وحافظ في بني هنا الدولة في وقت الدخل صعب والإمكانيات بسيطة. ومع السنين وتغير الطبيعة التحديات انت الجيش الوطني أسمرت وهو ما قاعد بخدم في الدفاع والاستقرار هنا الأمن الداخلي بس، ولكن مهامة بيجي كبير وخدمته اتوسعت بمواجهة أشياء جديدة فرضها الواقع الدولي والإقليمي ومرق الإرهاب البجب الهدود وكثرة الجماعات المسلحة مثل جماعة بوكو هرام والريبيل الآخرين في الساحل ولك تشاد. دا الخلى الجيش التشادي بحارب ودا بيتطلب جهد فني وقدرة هنت الحرب القوية. والمعارك القاداها الجيش التشادي في المناطق دي بتمثل كفاءة واضحة وحماية الهدود هنا بلدنا تشاد والأمن هنا المنطقة بالكامل. وفي التحديات دي جاهد الجيش الوطني بالقوة الواضحة والمؤثرة في مكافحة الإرهاب. وجيشنا شارك في مالي والكامارون ونيجر ونيجيريا ودول آخرة في الساحل. وفي الجانب داء الجيش الوطني لعب دور كبير في دعم الاستقرار والانتقال السياسي هنا السلطة داء الخلاء بلغ وظيفته الأسكرية في المؤسسة اللي بتضمن الأمن والسلام. والأمر دا ما وقف في دبس ولكن واصل في الدور هنا الجيش الوطني في مشاركته في الجهود هنت التنمية من خلال الهندسة العسكرية الفنية القدرة ساهمت في أسسان الزراعات وجددين الدروب وقدمين المساعدات في المناطق الضعيفة. وبفضل هنا الجيش الوطني لقت بلدنا تشاد قوة عسكرية أساسية في حفظ السلام والأمن ولقت جنود حقاتنا خبرة كبيرة في البيئات المؤقدة ورفعت المشاركة دي مكانها هنا بلدنا تشاد وإن عرفت دوليا بجيشها القوي والشجاع الما بخاف. الجيش الوطني التشادي قدر قطع شوط كبير من وقت استقلال استقلال حنبلتنا تشاد لحد هسي قدر يتحول من القدرة الهمة تحمل حدود لمؤسسة فكها كثير من الأدوار والبتساهم في مكافحة الإرهاب وبتحافظ للأمن الداخلي وبتدعم التنمية وتقوي الاستقرار الإقليمي. والجيش التشادي قدر أثبت وجوده في قدمين التضحيات ودا من أجل وحدة الأراضي وسلامة أبناء تشاد. والجيش التشادي هو دائما الحارس الأمين للجمهورية والبطمن التمشي عن الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قبل اليوم الفجر في قصر توماي الرئيسة هنت السلطة العليا هنت الإعلام والإعلام اللي بيشوفوه البسمو السيدة هليمة سعدي علي اللي كان رافقوها في المقابلة بعض من الأعضاء الحما. وفي خلال المقابلة كمان الرئيس هنت الحما سلمت رئيس الجمهورية التقرير السنوي عن الخدمة والنشاطات اللي أصوتها السلطة هنت الحما في سنة 2025 وكذلك الجهود الكبيرة القاموا بها عشان يطوروا الخدمة انت الصافة في بلدنا تشاد. خلينا نسمع للرئيسة انت الحما هليمة السعدية علي اللي كان كلمت بعد ما مرق من المقابلة ان رئيس الجمهورية
2: الحما كسلطة حنا نزامنا مجالنا الكوميونيكاسيون تقدم كل ما سنة تخرير دون جينا اليوم قدمنا تخرير جينا سنة 2025 لرئيس الجمهورية. تقرير ده يعني هجينا فوق في خدمة السوينة سنة 2025 كيف السكتور الميديا ده منظم كيف كان يسول مونيتورينج على الميديا ده كيف سوينا تدريبات الميديا وبرفيسيفا جينا الكوبيراسيون ما في داخل هنا يكون ما انستيشن الآخرين والكوبيراسيون ما حيات الآخرة في دول الآخرة وإننا نظام في أفريق سنترال نادو براك إننا نظام في أفريق نادو ريارك ونظام في العالم الفرنكوفون نادو ريفرام. وأيضا قدمنا له تقرير هنا كولوك وايت أننا نظمنا 2025 في شهر سبتمبر وكولوك دا حج في مشاكل هنا تفيزيون هنا الخطاب الكراهيات في الميديا وهجينا بمشاكل القاعدين بس اليوم التكنولوجيا تطورت زيادة وتطور التكنولوجيا لما إلا كل إندش والعجيل دونك هجينا فوق كيف نقدر ننظم تكس هجينا وهجينا ما مشكلة هنا الإيد على برس دور نراسيريهم نقول لهم الإيد قايت قاي في البيجي رئيس الجمهورية رينوفيلي لنا سوتيان حقا pour que non seulement aide yikun disponible mais hésite enveloppe ak gadi hésite kulli masana pour que na awnu presse gina de ga presse inda khibra wo ya awin demokrasi ak gina tamshi kitam wo al balad ti tawar siyal.
0: بعد التصريحات القمبا واحد من الديبتيات فيما يخص المقابلات رئيس الجمهوريه كبير الدوله كان جابت اشاعات كبيره في الانترنت عشان ده المدير هنا المكتب المدني الرئيس الجمهورية السيد عزيز محمد صالح مرك بيان وضح فوقه بكون المقابلات الرئيس الجمهورية عند إجراءات إدارية واضحة ومنظمة لأن الإدارة انت المكتب المدني قاعد تدرس كل الطلبات انت المقابلات قبل ما يرفعوه للرئيس الجمهورية عشان يشيل القرار. لكن خلانا الطلب هنا المقابلة ده ما خلاص بيكون قبله وبرمجه عشان ده المكتب المدني برفض الاتهامات اللي ما عنده أي أساس الكلام القمة بيه ولا كلام القمة بيه واحد من الديبتيات بيكونوا في عملياتهم بيه بالنسبة لمواعيد انت المقابلات الرئيس الجمهورية من بعض المؤمنين حقه. البيان بيقول الكلام ده كذب لأن المقابلة الدورها الديبتية كان لقت مقابلة لقت موافقة من رئيس الجمهورية عشان يخطوه ضمن المقابلات على تاريخ يوم 27 شهر 7 2026 قبل يومين من الكلام اللي كان هجاء في المواقع انت التواصل الاجتماعي في يوم 29 شهر 7 2026. البيان بيقول قدام الخطورة انت الكلام ده في الشرف هنماوينين رئيس الجمهورية والمصداقية انت المؤسسات الكبيرة المكتب المدني اندهك عشان يشيل اي اجراءات خدائية مناسبة. المكتب المدني بيجدد التزامه بالمبادئ انت الامل والنزاهة في البرنامج هنا كل المقابلات مضى في البيان مدير هنا المكتب المدني عزيز محمد صالح. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا سجل اليوم زيارة في المقر الوطني هنا المهد الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديموغرافية والحساب انت سكان الزيارة دي الثانية للرئيس الجمهورية بعد الزيارة القامة بها في يوم 20 شهر 7 الفات. في وقت الزيارة كمان رئيس الجمهورية قدم أسئلة لبعض المسائل اللي بخدمه في المهد في كيفية انت الحساب عن السكان ماشي كيف. الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
3: الزيارة القامبة يا رئيس الوزراء السفير ألمي حلينادي جات في وقت فتحان واحد من أكبر الإنجازات الوطنية من جانب تساعد البلاد في رسمان الطريق حن مستقبل التنمية. بعد الزيارة البقت في المعهد الوطني حن الحساب والدراسات الديمغرافية والاقتصادية في المركز حن العمليات حن الحساب حن السكان والسكن. رئيس الوزراء فات وشاف العمل ماشي كيف. رئيس الوزراء نقل لهم رسالة هنتم أنا وثقة بخصوص التمشي حن العمل البقوم بي العمال في حساب عن السكان الدخل في مرحلته الأخيرة. في وقت الزيارة القام بيا رئيس الوزراء ودق باليومين من النهاية حن العملية هنت الحساب حن السكان والسكن. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا سمع لتفاصيل تخص العمل حن الحساب دماشي كيف وشنو الخطة اللي بيسووها في نفذان الاستراتيجية هنت الحساب. رئيس الوزراء قدم سؤال مباشر للمنسق الوطني حن عملية الحساب حول شنو الحققه بعد زيارته الأولانية القام بيها يوم 20 جيه الفات في المعهد الوطني حن حساب حن السكان والسكن لقيت لزيارته الحالية. وسأل حول المرحلة الوصل فوقا لحسة كن قارنوها بالتوقعات الأولانية. ردا لأسئلة رئيس الوزراء المنسق الوطني وضح وكلم حول مراحل الأشياء الحققوها إضافة لمستوى حنا كيف يشمل الأسر المعنية وكيف قيدين يخدموا في الولايات إضافة للإجراءات الشالوة لأشان يضمنوا في الوصول للأهداف الكان خططوا له ودا قبال الكمال حنا عملية الحساب. بعد دا رئيس الوزراء شال الكلام وأكد بكونه الشافة هو في الميدان من الخدمة دا بوصف العملية هنت الحساب دي ماشي عديل ودا في مختلف مراحل وقال بكونه من المتوقع العملية هنت الحساب دي ما بتقيف في الكمالة حن المرحلة الأساسية حن يوم 6 أوت من شهرنا الحالي، لكن الفرق حن المتابعة دي بتواصل خدمتها لمدة 15 يوم لقدام ودا لاشان تكمل الحساب حن بعض من المواطنين من ضمن الناس الرهل واللاجئين والأساكر عشان يضمنوا الحساب دي تكون شاملة وما يخلوا أي مكان دا إلا يسولي تسجيل. رئيس الوزراء كمل زيارته بالتأكيد بكونه العملية هنت الحساب حن السكان والسكن وكل المعلومات اللي بيسجلوها دي تكون قرار تنموي يلبي متطلبات المجتمع في المستقبل. وفي البكان دا العملية هنت الحساب حن السكان دي تكون استثمار استراتيجي يخدم المستقبل حن البلد ويكون مصدر أساسي يوجه فوق السياسات العامة وحققان في وزعانا بيت طريقة عادلة للموارد والخدمات للمجتمع التشادي.
0: محمد أحمد عبد الكريم بيان مشترك مارك من 3 وزارات الوزارة هنت الخارجية والوزارة هنت الأمن العام والوزارة هنت النقل البيان بخصوص بعض التشاديين هل كانوا وقفوهم في المطارات هن الدول في الخارج بسبب عدم احترامهم للقوانين هن الدوان بخصوص مرقين الذهب. الأجراء هنت البيان كان قراها الأمين العام عن وزارة الشؤون الخارجية وترجمة الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: Cette concertation placée sous le signe de la responsabilité.
5: بعد المشاورات المرنة منها دي كمان تخص الدراسة انت الحالات والتنسيق والمسؤولية ان بين مختلف المسائل هنا الحكومة وخاصة الحالات اللي قاعدة تتكرر للمواطنين التشاديين الوقوفهم في عدد من المطارات الأجنبية، وده بسبب ما قاعدين بيحترموا اللوائح انت الدوان أي الجمركية، إضافة لنقلين الذهب والمجوهرات وكثير من الأشياء الآخرة. وفي كمالة المشاورة دي كمان قررنا نشيل إجراءات تخص قوان حملات توئية حول القواعد انت الدوان وتخص الدول المواطنين اللي بيسافروا لها، ونسوي لهم توئية قبل ما بيسافروا، ونحسن لهم آليات المراقبة ونوجههم ونقوي لهم المعاونة بين الإدارات والهيئات التخص الطيران. وبالمناسبة دي كمان نقدم رسالة خاصة لشركات انت الطيارات والأجانس السفر وأجانس الشحن وإدارات انت الطيارات، وده اللي نطلب منهم خلي يساعدونا بالجهود الوطنية دي ويساعدونا بالتوئية أيضا، ونتمنى الحملات دي خلي تتنفذ بصورة عادلة في وقت ما بوصلوا المسافرين أي في المكان للإسكال. ونطلبه من المواطنين كلهم كي خلي يشيلوا الصبر قبال السفر للخارج، وكل مسافر كمان خلي يقري اللوائح الجمركية التخص البلد اللي هو ماشي لها، ويلتزم بواجباته انت التصريح التفرضها عليها السلطات المختصة، بكونه احترام الدول الأجنبية دي هو بس التزام بخص كل مسافر، وهو بس الضامن الأديل وبحمي المسافر ويتجنب من المشاكل القانونية.
4: des états étrangers constitue une obligation internationale pour tout voyageur et demeure la meilleure garantie de la protection de ses droits.
0: في اخبار الاقاليم وفي توهيت من المجلس الوطني هنا الشؤون الاسلاميه، في راس الامين العام هنا المجلس الدكتور بكر الور المدو كان وصل في مدينة بنغور، وهذا بهدف الرسالة انت السلام والتعايش السلمي ولا مجد السمع بين المواطنين الوفد وذيناك، كمان سوى مقابلة مع المندوب العام هنا الحكومة في مايوكي بصباح. خلينا اسمعوا للأمين العام هنا المجلس بكر ولا رمضوى كان أكلم في أمين انت المناسبة.
6: لأن الخلافات الطائفية ينبغي أن توقف ولا بد أن توقف، النظام الجديد في مجلس آل السنة الإسلامية تقول كل هذه الطوائف من دون انصحاب، كل من في مبدئه وكل من في طائفته يحترم الآخر والآخرون يحترمونه.
0: أعزائي المستمعين، الساعة 7:32 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بدكم مع نشرة الأخبار هنا على ماشية ولا فاتتم النشرة نذكركم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو استلم اليوم التقرير السنوي عن الخدمة انت الحماها لسنة 2025. ولا مدير المكتب المدني السيد عزيز محمد صالح مرق بيان وضح فوقه الكيفية انت المقابلات الرئيس الجمهورية الاندى إجراءات أمل إداري في المكتب المدني ده بعد الإشاء اللي كان قام بها واحد من الديبتيات. وقبل يومين من الكمال انت الحسابي انت العملية عن السكان الكان بقت في كل الأراضي الوطنية، رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا قام بزيارة في المعهد الوطني عن الدراسات الاقتصادية والديمغرافية والحساب انت السكان، فات هناك شاف الخدمة ماشي كيف. هذه النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار الزوار النور الفايق حجي هو حبيب عمر محمد أحمد عبد الكريم وعبد الرحمن ميكائيل مؤمن، وقدمها لك بشير عمر بشير بمساعدة عن المهندس دب صادق ركنا فيديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

مستمعي سمعت راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستديو عشان نواصل لكم في بلاغاتنا اليوم العشية. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسمام ديل قال لي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص مكاناتهم. هم أن فاضل أحمد فاضل عنده مكان في كارتية مشاقة سيكسيون 1 يلو 369 لو 27 وأحمد فاضل كارتية مشاقة سيكسيون 1 يلو 369 لو 24 25 و26 مدام فاطمة يوسف حسن عندها مكان في كارتية تانجيلي سيكسيون 1 يلو 21 لو 2 و4 السيد محمد صالح عيسى عنده مكان في كارتية جينيبور سيكسيون 2 يلو 222 لو 7 السيد حامد أجيت عنده مكان في كارتية ديجيل الكدو سيكسيون 3 نيلو 97 بيس لو 17 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. واصل بالبلاغات. بخصوص الدخول الدراسي عام 2026-2027 ديريكسيون جنرال عن الإبفاق بخبروا الطلبة القدامى الجداد بكون التسجيل خلاص بدأ وبواصل لحد يوم 1 شهر أكتوبر 2026 وده حسب التخصصات اللي هم عندهم ليا. كنت دوروا معلومات بزيارة تدروا تنادون في نموران التليفون 62-27-94-52-62-16-36-83-66-31-14-10 عشان تلقوا المعلومات بالزيادة. بلاغ نوفا بني عبد الله آدم الليبي كتبوا اللابي دليجي آدم أبونا أبكر عبد الله يوسف أخونا عبد الله محمد جدة برما بشارة رخيصة بشي حسيني محمد جبرين محمد جيرو أبكر رمات عبد الله عمر الإمام موسى السيار فكي صالح إساقة دليجيتهم موسى جلالة السلطان المدينة انجمينا بر وداخل محمد نجلي كشل كاسر إدريس محمد هارون اللوان أخي عبد الله أحمد دبوغا بلاما جبرين كفتر اللوان أبكر حسن الشيخ أخي اللوان كشل دنديني إدريس وال سيسي بشارة جبرين أسمان أنغاري الحاج أبكر أنكو عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن سيني عائلة أبكر موسى شيخ آدم كلهم في الشيخ آدم هنبارة كل الميرات كل الديليجيات المختلفة الكارتيه وكل الآلة الكوتوكو الباقرمي البرنو الوداي القران الزغاوة الفلاتة وكل الهلال المجاورات بوفاة أخوهم وأبوهم صالح عبد الله مات أمس في الدينيو بات مرض وسرى كمان تبقى أنباكر الأربياء في الدينيو هلية الديليجي أبونا أبكر عبد الله الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الأخنا وفى أنباري عمر آدم عمر معلم حسيني عمر اللوان عبد الله آدم الحاج أحمد آدم معلم حسيني محمد علي اللوان محمد أبونا موسى معلم هارون أبكر الإمام هارون مكيلة الشيخ رقيق عبد الله عبد الله جدة إيسى آدم حسين عبد الرحمن لوم الحزن ببلغوا لي كل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهالي نكنتهم أدياغو الأهل البيدين القريبين بوفاتنا أمم وجدتهم آدم أحمد ماتت يوم الأحد أو التمس في عمرنا 120 سنة وسرع تبقى أنباكر الأربعاء في شلوه لتبلام آدم بلام محمد آدم نكرر أنباري عمر آدم عمر معلم حسيني عمر اللوان عبد الله آدم علاج أحمد آدم معلم حسيني أحمد علي اللوان محمد أبونا موسى معلم هارون أبكر الإمام هارون مكيلة الشيخ رقيق عبد الله عبد الله جدة إيسى آدم حسن عبد الرحمن لوم الحزن ببلغوا لي كل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل نكنتهم أدياغو والأهل البر والداخل بوفاتنا أمم وجدتهم أدم أحمد ماتت يوم الأحد أو الأمس في عمرنا 120 سنة وسرع تبقى مباكر الأربعاء في شيلو هلية بلاما محمد آدم الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلاخن 40
عبد الله يا الضيف، عبد الرحمن الضيف، عبد الرحمن بنية وكل أخيانهم في السيق طيب. بشكر كل الأهل البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنيا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحومة أمهم خديجة بنت بنية وسرغ إلى الأربعين كمان تبقى أم بكرة يوم الخميس في سياق طيب اللي بلام رمات جدة. نكرر عبد الله الضيف، عبد الرحمن الضيف، عبد الرحمن بنية وكل أخيانهم في سياق طيب. أشكر كل الأهل البر والداخل أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحومة أمهم خديجة بنت بنية وسرغ إلى الأربعين تبقى بكرة يوم الخميس في سياق طيه اللي تبلام رمات جدة. واصل بلاغات عفوا بلاغنا وفا علاج أبو بكر محمد زويلي، عبد الرحمن محمد زويلي، هارون محمد زويلي، عمر محمد زويلي، بلا محمد زويلي، مكايلة هارون ضهية، جدة هارون ضهية، هارون جبرين ضهية، هارون جبرين هارون، يسين جبرين هارون، عبد الرحمن أبو بكر محمد، ألقوني قلاديمة أبو بكر محمد، ألقوني جبرين هارون محمد، آدم قربة مكايلة، محمد قربة مكايلة، ألقوني آدم سندة، شيخ جوج عبد الكريم، الحاجة حسين سعيد، يوسف النظيف، بلا أبو بكر هارون، شيخ عبد الله إدريس، أستاذ عبد السلام إدريس، ديلقي سيف جدة، بلاما نصر الدين جدة، الحاجة الحافظ إدريس، شيخ آدم إدريس يوسف، آدم قنبو أمين، بلاما عبد القادر بشير، كونسي عبد الرحمن دنا، قند عبد الله، ألقوني ألي مكايلة، الحاجة بكر موسى، أبكر أكاي جبرين، شيخ قجة خمارة، الحاجة قجة آدم، الحاجة جابر آدم، سيد حسيني سيد حسيني سيد الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج حسيني آدم أمبار حسيني سيد الحاج قلاديم إدريس بشير آدم بشير ساكن حسن آدم أبا حسن أبلاما عبد الرحمن أحمد حسين الإمام حسن الجدة الشيف دراس آدم يعقوب الإمام هارون علي قنبو آدم هارون بلاما الحاج عمر جبرين ألقوني أبو بكر حسيني آدم الحاج خالد معلم آدم حسن أبا آدم محمد خديجة بلا محمد زين بشار الحاج جبيرون أحمد الحاج يهردين حسين يهردين حسين أبا بكر الضيف حسن أبا بكر الضيف بلا ما أبويا حسن ملم جبرين هارون جرمة بلا ما بركة قربة كمسلوم محمد أنجني محمد بركة جبرين السوارة مكايلة محمد اللمبا ألقوني رمات موسى جدة بكر اللمبا بلاما حسن عمر أحمد عبد الله عمر قيار آدم جدة أزرق آدم الحاج بن نصيب بلاما عربي فضل شيخ عمر آدم شيخ عبد الله بوبو فكي سيد موسى تجاني قنبو بلا محمد أبديقة بلا محمد بيساء بلا حسن جيمي شيخ دنا آدم بلا محمد البنداي جبرين اللمبا بلصوم حسن ميتو قربة صالي علي إبراهيم رمات بركة محمد رمات أنجني محمد فلج زكريا توم حسن جيمي بلام آدم حسن بلام الحاجة بكر عمر غزقيل عمر أوليد سند الحاجة بكر هارون بلام يسيني بنوة بلام آدم محمد بلام آدم مقجة الإمام إيسا بكر بلام الحاجة خالد بلام أبو مقجة بلام توم موسى بلام هارون محمد أم سنين حمّن محمد أب سنين بلام بابا بلام بابا حسن عبد الله الحاج جبرين خالد محمد خالد الشيخ موسى سكين بلام قنبو كرولا بلام أبالي فلاتي بلام عبد الله توم معلم جبرين توم صالح الحاج حسين معلم توم يوسف بلام فكي محمود بلام لورا سندل شيخ لورا سندل بلام عبد الله جبرين خاله محمد الشويطين بلام لوي محمد شيخ باري إدريس بلام أنجديكو توم جبرين أب نصيب بلام صالح أب بكر فكي أخونا طاهر محمد جبرين بلام أندليمو إدريس أندليمو بلام أم خالة بلام محمد خرسة بلام هاتش جبرين ساري وهيدي الحاج آدم بلام آدم جرمة بلام محمد
بشارة سلطان محمد إجلي، اللوان هارون أباني، اللوان كشلة النادي نيني، اللوان كشلة بخاري، اللوان بشر الضهية، اللوان إبراهيم عجيد مادي، الشيف ديكانتون عبد الله، الشيف ديكانتون باركوتو صابون، الشيف دي جروبمان غارلا كليسم، السوبرفي حسن، المير اللوان عمر بلام جبرين يايا أبكر جوبالا بلام محمد بشارة، الإمام آدم مكيلة، الشيخ جوجة أليو تند حسن، بشير بشارة، بشير علي، حسن عبد الرحمن، الشيخ جدة علي، السيبي إبراهيم، الصندوق قلمة، معلم حسن مينا، حسن دبيتيري، أبكر هارون، بلام حسن عبد الكريم، الحاج ولا كاكا، عبد الرحمن ننقرتا، جدة محمود، الإمام الطيب، بلام جبرين هارون، بلام عبد الله، الشيخ المصري، حسن كوس خوس، شيخ البخاري، بلام محمد تكويام، بلام أبا كاكا الجور، بلام موسى تكيم، الحاج إدريس سيسي، الحاج عجيز حسين، بلام حسين رماد، محمد عمر رماد، الشيخ جدة أمينة، بلام إدريس شيخ، محمد ترما، الشيخ هارون حسين، الحاج آدم عبد الله، يايا كفتر قنبو، أبكر الشيخ، الشيخ آدم خرسة، الشيخ محمد هارون عاشي، الشيخ محمد نيمة، بلام حسن إيسا، الحاج عمر قربة، آدم جبرين، الحاج عمر، عائلة لوي مارتين، الحاج بكري، بكري بولون، عائلة الحاج عبد الله سكران، الحاج آدم كبشي، جبرين الحاجة، حسن جبرين، بلام نوام هارونا، محمد جرو، شيخ جبرين، الشيخ حسن البنداي، اللوان بشير محمد، الشيخ الإسيل، القوني آدم حسن، ديبتي عثمان عبد الرحمن، ديبتي أبا عمر قنبو، ديبتي شن خالة، ديبتي إيسا بشير، ديبتي يوسف هارونا، ديبتي محمد أحمد لزينة، ديبتي إيسا بابا، الرئيس يوسف سعيد إما بلاما الحاج الحمدو دلقاء أخونا أبكر دلقاء أحمد بشارة دلقاء توم موسى دلقاء جيد أخي دلقاء عبد الله أمبسيطين أمبسين دلقاء محمد حسن دلقاء محمد كمسلوم دلقاء علي عبد الرحمن دلقاء عبد الرحمن زريبي دلقاء اللوان سمني دلقاء رماد قنبو دلقاء جد النور دلقي عبد الرحمن شتاتا دلقي هارون أبا دلقي جيت آدم دلقي موسى أبكر دلقي إما أخي عائلة بركة عائلة محمد قدرو عائلة إيجال علي بكر دلقي إركال جبرين بلام جدة أخي المير آدم حسن دلقي موسى آدم دلقي موسى آدم بلام سليمان اللوان عبد الله بلام حسن جبرين الحاج جبرين حسن اللوان طاهر جوكو بلام يايا مصطفى آدم ولا كمالة بلام قوني مرايا بلام جبرين أبحشن قوني يازو بلام شوما بلاما شونا محمد بلاما أبسكين بلاما ماوندي الحاجة بابا حسن الحاجة جيت حسن بلاما الحاجة بلا ملم خالة أخي بابا أسمان بلاما أبكسيرة جدا بلاما دقرور موسى الحاجة أصيل مهدي الحاج محمد الرئيس المجلس الإسلامي البشير غلام القون عبد الرحمن حسن بلاما أحمد حسن أبكر إبراهيم أمانة الحاج مصري توم شيخ الحاج سمجدة شيخ محمد تيبيتان محمد آدم شيخ الحاج حسن الحاج حسن والأبكشر جبرين أبكر أحمد الحاج زكريا شيخ بخاري عبد الله شيخ بشارة جدة شيخ جدة قجة المير بشارة أخي الحاج عبد الرحمن جبرين الحاج أطية اللوان حسيني جرمة شيخ علي إيسا شيخ قنبو إبراهيم الحاج أخي جدة الحاج الشيخ رمضان اللوان موسى آدم
Blama Makaila Tom, Al-Imam Harun Makaila, Melima Umar Al-Goni, Kashallah Saleh, Al-Rais Ahmad Al-Goni, Adam Ibrahim, Al-Lawan Nagoni, Al-Lawan Ambiya, Al-Hajjah Makaila, Sheikh Ladan, Sheikh Umar Ambili, Ailat Melima Saleh, Jita Ahmad Muhammad, Said Rigebe, Ailat Joko, Al-Goni Adam Al-Trotori, Sheikh Rigayik, Sheikh Yusuf Assum, Al-Goni Abdullahi, Blama Melima Hussein, Mamadia Ali, Al-Governor Harun Nasale, Al-Hajjah Jid Al-Goni, Al-Hajjah Abbakar Al-Hajj, Al-Hajjah Harun Al-Dadere, Sheikh Muhammad Tafalati, Sheikh Muhammad Ali, Sheikh Danna Kirshe, Sheikh Muhammad Abbakar, Melim Muhammad Danna, Lom Al-Hizn Mubalugu, لكل الأهل البرة والداخل الآلي كانتون الفاس كانتون أسلا كانتون كدادا كانتون عايش دربالي بوغمين والأهل الانجمينة والبيدين القريبين بوفاتنا أمم وأخوتهم فاطمة هارون المعروفة بفاطمة كاكوما ماتت أمس الاثنين وسارة تبقى مبكر الأربعة في اليمن اللي تبلاما عبد الرحمن محمد زولي كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والله مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:51 دقيقة نمشي لمكنة الفن دوب سادي كراكنا فيدل

المستمع الكبيرة فاطمة جال المعروفة ببنيو، نقول لك مساء الخير من غاديو تشاد وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة، نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

الفرنسية محمد لوان يقول لك مساء الخير ومحمد خير الله. جروب يالنجمينا كورديناسيون يقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات ونما.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف نمشي نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للمستمع الكبير أنا غادي تشات عمر والسماين ديكو النور صبر بيتين من الجرمايا ومن الماجورية جروب غادي تشات. أنا مال أزاس أنا ما فوق في الرأس نقول لكم مساء الخير كتابة حلوة.

اقول فوق مساء الخير الكونسي محمد لوان والانجينير بلين انا الاسني ابكر جبريل اجي نقول لكم مساء الخير من غادي تشوف.

مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان، خلاص الوقت تك تك تك تك تك تك تك كمل، لا يمكن كنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى بقول لكم يسي جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحه وسرور في طاوله المراقبه القصاري ديليغاسن الفا في مكنه الفن انجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من إنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتسلم التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري الهامة للعام 2025، ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية يصدر بيانا يوضح فيه إجراءات تقديم طلبات المقابلات لرئيس الجمهورية. وقبيل 48 ساعة من الاختتام الرسمي لعملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، رئيس الوزراء السفير لما يهلين يقوم بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية للوصول على سير العمليات. أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد. نستهل النشرة الإخبارية بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول استغلال البلاد الذي صادف في الحادي عشر من أغسطس عام 1960. تناول اليوم بشير عمر بشير في ورقته تطوير ومهام الجيش الوطني منذ الاستقلال. نتابع.
2: منذ لحظة إعلان استغلال جات في الحادي عشر من أغسطس عام 1960، تحمل الجيش الوطني التشادي مسؤولية ثقيلة تمثلت في حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، حيث لم يكن للجيش التشادي أمامه خيار في تلك الفترة سوى أن يكون الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة الوليدة في مواجهة مصيرها المجهول. وفي تلك اللحظات واجه الجيش التشادي في السنوات الأولى المهمة الأصعب، وهي بناء مؤسسة عسكرية من العدم وسط نقص حاد في التسليح والتدريب والإمكانيات الفنية والمالية. ومع ذلك غاد الجنود التشاديون معارك طويلة لاستحيبة الدولة على كامل التراب الوطني وتأمين الحدود الشاسعة وقمع الحركات المتمردة التي كانت تجد منازل لها في دول الجوار. وبفضل التضحيات الكبيرة والرهة الوطنية العالية استطاع الجيش الوطني الصمود رغم كل الظروف، وحافظ على وجود الدولة حتى حين كانت الموارد شحيحة والإمكانيات محدودة. ومع مرور الزمن وتغير طبيعة التهديدات، لم يعد دور الجيش الوطني مقتصرا على الدفاع وحفظ الأمن الداخلي فقط، بل اتسعت مهامه لتشمل مواجهة أخطار جديدة فرضها الواقع الإقليمي والدولي. فظهر الإرهاب العابر للحدود، وتمددت الجماعات المسلحة مثل جماعة بوكو هارام والتنظيمات الأخرى في الساحل وبحيرة تشاد، مما جعل الجيش التشادي يقود حربا مختلفة تتطلب جهدا استخباراتيا ولوجستيا وقدرات قتالية عالية. وقد أثبتت العمليات الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة التشادية في تلك المناطق كفاءة واضحة وتسميما ليس فقط على حماية حدود تشاد، بل امتد أمن المنطقة بكاملها. وفي قدم هذه التحديات برز الجيش الوطني التشادي كقوة فاعلة ومؤثرة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وشارك في مالي والكامرون ونيجر ونيجيريا ودول أخرى في الساحل. وإلى جانب ذلك لا يباح الجيش الوطني التشادي دورا حاما في دعم الاستقرار والانتقال السياسي للسلطة، مما جعله يتجاوز وظيفته العسكرية إلى مؤسسة وطنية ضامنة للسلام والأمن العام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد دور الجيش الوطني ليشمل المشاركة في جهود التنمية من خلال هيئة الهندسة العسكرية التي ساهمت في إنشاء المزارع وشق وصيانة الطرق وتقديم المساعدات في المناطق النائية والمتضررة. وبفضل جيشنا الوطني برزت جات كقوة أساسية في حفظ السلام والأمن، واكتسب جنودنا خبرة واسعة في بيئات عملياتية معقدة، وعززت هذه المشاركة من مكانة جات الدولية ومن قدرات جيشها. إن الجيش الوطني التشادي قطع شوطا طويلا منذ استقلال تشاد، وتحول من قوة مهمتها حماية الحدود إلى مؤسسة متعددة الأدوار تساهم في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الداخلي ودعم التنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد أثبت الجيش التشادي مرارا وتكرارا قدراته على التكيف وتقديم التضحيات من أجل وحدة الأراضي وسلامة أبناء تشاد. ليظل الجيش التشادي دائما الحارس العميل للجمهورية والضامن لاستمرار مسيرة الأمن والاستقرار في تشاد.
1: في قصر توما استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو استقبل رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري السيدة حليمة سعدي علي رفقة بعض أعضاء السلطة، حيث سلمت إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي لأنشطة الهامة لعام 2025 والذي تضمن أبرز الأنشطة والمهام والأعمال والإنجازات خلال العام المنصرم. كما تناول اللقاء الدور الذي تقوم به السلطة لتطوير القطاع الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة في إطار احترام القوانين وأخلاقيات المهنة. خالد مسلحاج وفيه المزيد من التفاصيل.
3: تلعب السلطة العليا للإعلام السمعي البصري باعتبارها إحدى المؤسسات الكبرى للجمهورية دورا محوريا في تنظيم الساحة الإعلامية والسهر على احترام القوانين المنظمة لقطاع الإعلام من خلال تعزيز حرية التعبير المسؤولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية. وانطلاقا من هذه المسؤولية تواصل السلطة العليا للإعلام السمعي البصري تعاونها مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تطوير قطاع الإعلام بحيث يكون إعلاما مهنيا ومتوازنا وفي خدمة المصلحة العامة. وفي هذا السياق استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري حليمة السعدية علي وبرفقتها بعض أعضاء السلطة. وخلال اللقاء سلمت إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري للعام 2025 والذي يتضمن أبرز الأنشطة والمهام التي قامت بها السلطة خلال عام 2025 وما حققته من إنجازات في مجال تنظيم وتطوير قطاع الإعلام إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز المهنية والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي وضمان احترام القوانين واللوائح المنظمة للساحة الإعلامية. وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع الإعلام وآفاق تطويره، كما تطرق إلى التحديات التي واجهت السلطة خلال الفترة الماضية، فضلا عن عدد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات الإعلامية.
4: الهامة كسلطة أنا نزمنا مجالنا الكوميونيكاسيون تقدم كل ما سنة تخرير، دونك جينا اليوم قدمنا تقرير كنا انا سنه 2025 لرئيس الجمهوريه. التقرير ده يعني حجينا فوق في خدمه السوينا سنه 2025 كيف السيكتور الميديا ده منظم، كيف كان يسوي المونيتورينغ على الميديا ده، كيف سوينا تدريبات ميديا وبرفيسيفا كنا كوبيراسيون مع في داخل هنا يكون ما انستيتيشن الاخرين والكوبيراسيون ما حيات الاخره في دول اخرى. وعندنا نظام في افريق سنترال نادو براك، عندنا نظام في افريق نادو ريارك، ونظام في العالم الفرنكوفون نادو ريفرام. وايضا قدمنا له تقرير هنا كولوك وايت ان نظمناه 2025 في شهر سبتمبر، وكلوك ده حاجة في مشاكل هنا تفيزيون هنا الخطاب الكراهيات في الميديا، وحاجين ما بمشاكل القاعدين بس اليوم التكنولوجيا تطورت زيادة وتطورا التكنولوجيا لما إلا كل عنده شغل عجل، دونك حاجين فوق كيف نقدر نظمو تكس هاجينا. وحاجين ما مشكلة هنا الإيد الأبرس نقدر نراسيريهم نقول لهم الإيد قايت قاي في البيجي و رئيس الجمهورية رينوفيلي لنا سوتيان حقا بورك نون سلوما ايد يكون ديسپونيبل مي يزيد انفلوب حقا يزيد كل ما سنة بورك نعاونو برس اكينا ديقا برس اند خبرة و يعاون الديمقراسية اكينا تمشي قدام و البلد تتطور زيادة.
3: من جانبه أشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بالجهود التي تبذلها السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في أداء مهامها، مؤكدا أهمية دورها في توعية المجتمع ومشجعا إياها على مواصلة العمل من أجل إعلام مهني ومسؤول يلتزم بأخلاقيات المهنة ويسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية وتعزيز قيم الأمن والاستقرار.
1: أثارت تصريحات أحد النواب البرلمانيين حول الاتجار بطلبات مقابلة الرئيس أثارت جدلا واسعا، مما أدى إلى إصدار بيان من قبل مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عزيز محمد صالح، أوضح فيه أن إجراءات تقديم طلبات المقابلات وخاصة فيما يتعلق بهذا النائب البرلماني. نتابع ترجمة وقراءة البيان بصوت عمر حسن دهب.
5: يذكر المكتب المدني لرئيس الجمهورية رأس الدولة بأن طلبات مقابلة رئيس الجمهورية تخضع لإجراءات إدارية واضحة وشفافة ومنظمة بدقة، وتتولى إدارة المكتب دراسة هذه الطلبات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قراره السيادي بشأنها، كما أن إيداع طلب المقابلة لا يعني قبوله أو برمجته تلقائياً. ويرفض المكتب المدني بأشد العبارات الاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس، والتي أطلقها أحد النواب مدعيا وجود عمليات اتجار بمواعيد المقابلات الرئاسية من قبل بعض معاوني رئيس الجمهورية. وتؤكد الوقائع الطابع الكاذب لهذه الادعاءات، إذ إن طلب المقابلة الذي تقدم به المعني بالأمر كان قد حظي بموافقة رئيس الجمهورية لإدراجه ضمن برنامج المقابلات لتاريخ 27 من يوليو 2026، أي قبل يومين من نشر تلك الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي في 29 من يوليو 2026. وأمام خطورة هذه التصريحات التي تمس بشرف معاوني رئيس الجمهورية وبمصداقية مؤسسات الجمهورية، يحتفظ المكتب المدني بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القضائية المناسبة. ويجدد المكتب المدني لرئيس الجمهورية تأكيد التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة في معالجة طلبات المقابلات.
1: في شأن آخر، قام رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وذلك للوقوف على سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن. وقبيل 48 ساعة من اختتام العملية رسميا، مني علي إبراهيم كانت رفقة رئيس الوزراء وعدد لنا هذا التقرير.
6: جاءت زيارة معالي رئيس الوزراء سفير ألمي هالينا في توقيت بالغ الأهمية، قبل ساعات من إسدال الستار على واحدة من أكبر العمليات الوطنية التي تعول عليها البلاد في رسم ملامح مستقبلها التنموي. فمن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، مركز عمليات التعداد العام للسكان والمساكن، وقف معاليه على مستوى التقدم المحرز، ناقلاً رسالة طمأنة وثقة بشأن سير العمليات التي دخلت مراحلها الأخيرة. وخلال الزيارة التفقدية التي جاءت قبل يومين من الاختتام الرسمي لعمل التعداد السكاني، استمع رئيس الوزراء إلى عرض مفصل حول سير العمليات الميدانية وآليات التنسيق بين مختلف الفرق العاملة ومدى التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للتعداد. واستهل رئيس الوزراء زيارة بتوجيه سؤال مباشر إلى المنسق الوطني للعملية حول ما تحقق منذ زيارته السابقة للمركز في 20 من يوليو الماضي، مستفسرا عن مستوى التقدم المحرز مقارنة بالتوقعات الأولية. وقدم المنسق شروحات مفصلة تناولت مختلف مراحل التنفيذ ومستوى تغطية الأسر المستهدفة وسير العمل في الولايات، إلى جانب التدابير المتخذة لضمان بلوغ الأهداف المرسومة قبل اختتام العملية. وأكد معالي رئيس الوزراء أن ما عاينه ميدانيا يعكس حسن سير العملية في مختلف مراحلها، مشيرا إلى أن المؤشرات المتوفرة تؤكد بلوغ أهداف تغطية الأسر المستهدفة، وأوضح أن أعمال التعداد لن تتوقف بانتهاء المرحلة الأساسية في 6 أغسطس، إذ ستواصل فرق المتابعة عملها لمدة 15 يوما إضافيا لاستكمال إحصاء بعض الفئات ذات الخصوصية، وفي مقدمتها الرحل واللاجئون والعسكريون، بما يضمن شمولية العملية وعدم إغفال أي شريحة من السكان. واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن التعداد العام للسكان والمساكن وكل معلومة جمعت اليوم ستتحول غدا إلى قرار تنموي يلامس حياة المواطنين، ومن هذا المنطلق يشكل هذا التعداد استثمارا استراتيجيا في مستقبل البلاد ومرجعا أساسيا لتوجيه السياسات العمومية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والخدمات.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بشأن المجلس الاقتصادي، جاء تدشين الموقع الإلكتروني الجديد من قبل رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي دكتور أحمد أمبدو محمد، وذلك خلال حديث صحفي قدمه أمس. تفاصيله نتابعه مع محمد أمار إدريس.
7: يأتي هذا الإطلاق في إطار الانطلاقة الرسمية للصفحة الإلكترونية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، وذلك في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي، حيث يوفر الموقع الجديد نافذة شاملة للتعريف باختصاصات المجلس وأنشطاته وتقاريره وآرائه الاستشارية في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكد رئيس المجلس أحمد أنبود محمد أن البلاد خطت مؤخرا خطوات عملية نحو التحديث الرقمي، شملت إطلاق حملة وطنية للتعريف بمشروع الرقمنة في العاصمة. وأضاف أن الموقع الرسمي للمجلس باعتباره أداة أساسية للاتصال ونشر المعرفة والوصول الواسع للجمهور والعمل على مدار الساعة وتعزيز المصداقية والاحترافية، ذاكرا أن من الفوائد الأساسية لصفحة الموقع إتاحة المعلومات وتقديم المحتوى والخدمات للزوار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك دون قيود زمانية أو مكانية، مما تساهم في وصول الأنشطة والأفراد إلى جمهور محلي وعالمي بكل سهولة. هذا وللإشارة فإن التدشين الرسمي لموقع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي يأتي تزامنا مع انعقاد أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026، والتي اتخذت موضوعا تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي.
1: وفي البيان المشترك الذي نختم به نشرتنا الصادر من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأمن ووزارة النقل بخصوص تزايد حالات مصادرة الذهب من المواطنين التشاديين في الخارج، فقد ذكر البيان وكالات السفر والمسافرين بضرورة احترام قوانين الدول الأجنبية. نتابع قراءة البيان الذي قدمه الأمين العام بوزارة الخارجية دكتور جينغامباي غلينغار بترجمة صوت عبد الرحمن.
8: Cette concertation placée sous le signe de la responsabilité.
9: لقد أتاحت هذه المشاورات التي جرت في إطار المسؤولية والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية دراسة الحالات المتكررة للمواطنين التشاديين الذين تم توقيفهم في عدد من المطارات الأجنبية بسبب عدم احترامهم للوائح الجمركية المعمول بها فيما يتعلق بنقل الذهب والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة. وفي ختام هذه المشاورات قررنا اتخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها تعزيز الحملات الوطنية التوعوية بالقواعد الجمركية المطبقة في أهم بلدان الوجهة، وتكثيف توعية المسافرين قبل مغادرتهم، وتحسين آليات المراقبة والإرشاد في المطارات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الإدارات والهيئات المختصة. وفي هذا الصدد أوجه نداء خاصا إلى شركات الطيران ووكالات السفر ووكلاء الشحن والتخليص وإدارة المطارات من أجل الانخراط الكامل في هذا الجهد الوطني الرامي إلى تعزيز التواصل والتوعية، ونأمل أن تنفذ حملات توعوية بشكل منتظم أثناء إجراءات تسجيل المسافرين وصعودهم إلى الطائرات. ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ينبغي إجراء عمليات التفتيش الأمنية اللازمة لمنع نقل أي أشياء قد تسبب في مشكلات عند الوصول أو أثناء العبور عبر المطارات الدولية، كما نطالب المواطنين جميعا التحلي بروح المسؤولية قبل أي سفر إلى الخارج، ويدعى كل مسافر إلى الاطلاع على اللوائح الجمركية المعمول بها في بلد الوجهة أو بلد العبور، والالتزام التام بواجبات التصريح التي تفرضها السلطات المختصة. إن احترام قوانين الدول الأجنبية يعد التزاما يقع على عاتق كل مسافر، وهو الضمان الأفضل لحماية حقوقه وتجنب أي مشكلات قانونية.
8: Le respect des lois des États étrangers constitue une obligation internationale pour tout voyageur et demeure la meilleure garantie de la protection de ses droits.
1: الدقيقة 49 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعين الأعزاء بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتسلم التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري الهامة لعام 2025، ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية يصدر بيانا يوضح فيه إجراءات تقديم طلبات المقابلات لرئيس الجمهورية. وقبيل 48 ساعة من الاختتام الرسمي لعملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، رئيس الوزراء السفير ألمى يهلينا يقوم بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسة الاقتصادية والديمغرافية للوصول على سير العمليات. ختاما، تقبل طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت جابريل غابرييل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالة.